اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل، يا واسع الفضل.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدا وحمي.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: 100 مرة
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الثلاثاء 14 من شهر يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر محرم لعام 1448 هجرية. الله أعلم اليوم الأخير في شهر محرم، وبكرة بداية يوم جديد من شهر هجري جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم فيه السدادة والتوفيق، اللهم أمين يا رب العالمين. صباح الخير دكتور أمين، تحية
1: صباح الخيرات لكم. تحية
0: صباح الخير أيضا للعزيز محمود إسكندر. تفضل دكتور.
1: قبل قليل انسحب الاحتلال من منطقة التعاون ومنطقة شارع المنجرة باتجاه حاجز المربع. اللي حدث انه تقريبا الساعة 6:30 ست آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من جهة المربعة، ست آليات باتجاه دوار نابلس الجديدة ثم باتجاه التعاون. تم اقتحام بناية هناك، اقتحام سريع يعني، ثم المرور من آليات احتلال من قبل من جهة التعاون الأوسط، ثم الانسحاب تباعا باتجاه حاجز المربع. إن أقل من نصف ساعة استغرق عملية الاقتحام والانسحاب من هذه المنطقة، ولكن هذا الاقتحام جاء بعد تقريبا 3 ساعات من اقتحام آخر كان إلى منطقة المعجين في مدينة نابلس. كان هناك اقتحام لمحيط إسكان الجامعة، بناية زمرد أعتقد اللي هناك تواجدت آليات الاحتلال، مجموعة من دولات الاحتلال، ثم انسحبت دون الإبلاغ عن أي من حالات الاعتقال. أيضا في ساعات منتصف الليل مجموعة من آليات الاحتلال تواجدت في المنطقة الشرقية من جهة ألوم مريد، مرت أمام مخيم بلاطة شارع الحسبة، ثم انسحبت دون أيضا عمليات اقتحام بشكل محدد. لم يكن هناك في المنطقة الشرقية أي من عمليات الاقتحام بشكل مباشر. هذا في منطقة نابلس. وعلى ذلك المنطقة الشرقية الاحتلال أعلن بالأمس عن توقيف 2 من المستوطنين بقوموا بشكل شبه يومي اقتحام للمنطقة الشرقية محيط قبر يوسف بدون تنظيم مسبق، وهذا كان بأكدول الأهالي أنه يوميا برصدوا سيارات مستوطنين بتحضر إلى محيط قبر يوسف، إما من شارع القدس، من شارع الزيوت، من منطقة المسلخ، وبتتواجد في محيط قبر يوسف مع صلاة الفجر بعدها بنصف ساعة. والاحتلال أعلن أنه تم إيقاف هذين المستوطنين. هذا في نابلس. خارج نابلس طبعا عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم بلدة كف الحارس حيث الأضرحة الدينية هناك، وقاموا بأعمال عربدة، وعددهم كان بالمئات في منطقة كف الحارس، والآن هم انسحبوا من البلدة. لكن الاعتقالات اليوم كانت مركزة في جنين وقلقيلية. في جنين تم اعتقال كل من بهجة أبو مويس، صهيب أبو مويس، وبهاء أبو مويس من بلدة المغير قضاء جنين. طبعا المغير قضاء جنين غير المغير قضاء
0: رمضان، عشان يعرف الناس انه في صحيح.
1: وايضا تم اقتحام قرية دير ابو ضعيف ايضا في قضاء جنين، واعتقلوا كل من بكر عليات، عادل عليات، محمد محميد، وجلال محميد. في قلقيلية تم اعتقال مجموعة من الأسر المحررين اللي هم ابو انس مصلح، بلال سويلم، ومحسن حردان، محمد سلامي القعقاع. سجل ايضا اقتحام الى بلدة عنزي قضاء جنين. الليلة الماضية كان اقتحام لبلدة بيت فريك، وهذا اقتحام أصبح متكرر، وأحيانا أكثر من مرة بتم الاقتحام لبيت فريك، وأيضا اقتحام لمنطقة أودا أو بيتا جنوب شارك نابلس.
0: نعم أبو عمر، هذا الأمر يأتي في ظل ما أنت ذكرت، يعني هجمة غير مسبوقة للمستوطنين. نعم. الحكومة الإسرائيلية تخصص ميزانية لجمعية تدعم إرهاب المستوطنين، رح نتحدث، رح يكون معنا اليوم إن شاء الله بعد 7:30 الأستاذ ياسر مناع المختص بالشأن الإسرائيلي، لكن هذا شكل من أشكال الدعم، ملايين الشواكل تذهب إلى المستوطنين.
1: طبعا بتروح للمستوطنين لأكثر من مسار. المسار الأول هو البنى التحتية، شق شوارع وتجريف أراضي، وهذا احنا بنلاحظه في محيط نابلس بشكل واضح جدا، سواء كان على جبل عبال، منطقة ياسيد، بيت تمرين، المسعودية برقة صباصيا ولا حتى شرقة باتجاه بيت دجن وسالم وبيت فريك، وأيضا جنوبا من أودلة وتجديف أراضي وبيتا. وبتلاحظ أيضا بالأمس يعني كان هناك استفزاز المستوطنين في مادمة، ورئيس مجلس مادمة دوميا بزودنا بصور وفيديوهات لعمليات التنكيل والاستفزاز من المستوطنين في أراضي البلدة وحتى داخل أحياء البلدة، أيضا في كسرى في مناطق تلفيت المجدل أقربة، هذا يوميا في عمليات استفزاز المستوطنين وأيضا إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية. عشان هيك دائما أنا بقول لما نرصد صباحا كل يوم انتهاكات الاحتلال بنشوف أنه انتهاكات المستوطنين صارت ضعف عمليات الاقتحام من قبل الجيش، مع أنه البعض بعتبر ذلك كله عملة واحدة، ولكن إحنا يعني من خلال تفصيلنا أنه احتلالات المستوطنين أصبحت عديدة جدا، بدها مختص يتكلم فقط يوميا عن انتهاكات الاستيطان. الله يفرج عن زميلنا محمد أبو ثابت
0: اللي آمين يا رب دوما يذكر بالخير في هذا في هذا المجال. احنا بعمر بدنا للاسف نتحدث عن شيء اللي هو الاحداث اللي صارت، مع انك انت ما بتحب تركز عليها كثير، لكن قتل امبارح شخص في كفر قدوم واصيب اشخاص اخرين بعضهم اصابات خطيره، وطول الليل اشتباكات عنيفه في الخليل في بيت عمر في ضواحي الخليل، والفيديوهات اللي وصلت والصور اشتباكات مسلحه ب يعني مثل معلق احد الاخوه فكرنا حالنا لو بغزه، لو بغزه مش هيك
1: للأسف. يعني صحيح أنه هذا الموضوع أنه نتحدث فيه صباح اليوم، يعني الصورة قاتمة عن وضعنا، إحنا في ظل أوضاع صعبة جدا سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ونيجي نقول للناس والله الآن نعطيكم وجبة إخبارية صباحية عن شجرات من الخليل لكفر قليل لكفر قدوم لنابلس لبلاطة لأسكر، يعني هذا الكلام بصراحة يعني صورة قاتمة جدا. هلأ لكن هذا واقع، واقع مؤلم جدا، واللافت أنه الآن الشجار يأخذ بعدين، البعد الشامل في كل الضفة الغربية، بتلاقي الطوش اليوم في كفر قدوم وبعد بساعتين واحد وين في حزمة ولا بالعزرية ولا بالخليل، وأيضا استخدام السلاح الناري بشكل كبير مع أنه الاحتلال يعني بالنسبة له هذا أمر يعني خط أحمر، لأنه هو تهاوش مع بعض بالسكين، وقبل فترة حكاها ضباط الاحتلال أنه بعد ما لمينا سلاح من المنطقة الشرقية من نابلس اليوم الطواشق راح ترجع زي زمان بالسكين والمواس، فهذا يعني ملفت النظر، ممكن الاحتلال يعني يعتبرها قد يستخدم مستقبلا بقضايا أمنية وبالتالي سيتم ملاحقتها. ولكن المشهد المؤلم جدا أنه يروح أنها ضحايا، يعني الشاب ريعان شبابه 25 سنة بيشتغل بالدفاع المدني، وحتى أنا فهمت نشود عيان أنه ما له علاقة بالمشكلة، يعني يعني هذا أمر مؤلم جدا أنه نستفيق وننام على شبابنا بروحه بهذا الأمر، يعني ونخاف يوم يجي من الأيام تسألني سؤال قديش عدد شهداء برصاص الاحتلال، أقول لك 10 وعدد القتلى بالطوش 20، يعني مصيبة جدا أن يصير عدد القتلى أكثر من اللي بروحه برصاص الاحتلال.
0: والله إنك بتحط إيدك على الوجع، يعني هذا صحيح حقيقة شيء مؤلم جدا جدا، الجرائم اللي بتصير والقتل، وللأسف أبو عمر الأمور عمالها بتخرج عن السيطرة في الخليل تحديدا. نعم. يعني هاي أكثر من تعليق اللي بيعرفوا في الخليل شو بيصير، بقول لك الوضع في كثير الأحيان خرج عن السيطرة، حرق محلات حرق بيوت. يا إخوانا كنت في ورشة عمل من يومين مع زملاء صحفيين، إجوا زميلتين من الداخل، واحدة من طمرة واحدة من بير السبع. الورشة العمل بصراحة بتحكي عن الضغوطات اللي بتعرضوا لها الصحفيين وآلية يعني الخروج منها، ومعظم الزملاء حكوا عن الاحتلال، وأنا حكيت عن السجن، وفلان حكى عن الملاحقة اللي بتعرضوا لها في جنين. هدول البنتين قالوا طبعا رام الله هادئة، فتاني يوم الصبح بيقولوا ما عرفناش ننام. إيه ليه ما عرفتوش تناموا؟ قالوا لأنه إحنا مش متعودين على هذا الهدوء. تخيل تخيل لما حكوا بيقولوا إحنا بالداخل عن جد بتكون ماشي بالشارع بس تسمع صوت أزعكاب ولولها أو كذا قتل طخ، لهالدرجة؟ قالوا لهالدرجة، يعني الوضع هناك مرعب، انه في اي مكان ممكن يوقف اي حد يقتل اي حد تاني، واللي هي احنا بنظرنا اهل الداخل والاستقرار والهدوء والمصاري والعيش. قالت لك احنا كحياة عايشين معنا مصاري، بس احنا فاقدين تماما
1: الامن،
0: فاقدين. هاي كانت واحدة فيهم يعني كأنها جاية وحاملة كل هم الدنيا، وشبية صبية صغيرة يمكن بالكتير 25-28، قالت انا ما بعرف انام بالليل، اي صوت مطور بخاف، اي صوت سيارات مسرعة بخاف. فالوضع عندهم مرعب في الداخل، الوضع مرعب بعد ما بعد اللي وصلوا له.
1: ان شاء الله الله يحمي مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعنا النابلسي من هذه الظواهر، ونحمي نسيجنا الوطني، هذا يعني مهم جدا. بالتالي اي مقدمات لاي اشكاليات لازم
0: نحاربه ونوقف ضده بطول الخط، ودائما احنا بتكون رسالتنا للامن انه يعني عن جد بهاي المره بهاي الامور بيد من حديد طبعا. هاي الامور اللي بدها حزم، هاي الامور اللي بدها عدم يعني لا واسطة ولا محسوبية ولا ما يحزنون، ما في مجال، لأنه أي تراخي المجتمع يعني للأسف قلبه على بعضه أم قلبه مش على بعضه، ومجتمع دم محامي على بعض. يعني آسف على الكلمة، هذيك نهار في فيديو لجنود مربطين شباب ورامينهم على الأرض، طلعوا العيلتين المتقاتلات في الخليل مربطينهم وزاتينهم بساحة حوالي 30 واحد، بقولك هذول اللي كانوا يتقاتلوا وجي الجيش ربطهم. يعني شوف لوين الأمور وصلت. فحقيقة القتل والجرائم والسلاح ما لازم ينسكت عنه تحت أي ظرف من الظروف. نقول صباح الخير لإخواننا المعلقين جميعا على صفحة البث المباشر. ودكتور بس نصبح للناس، هشام حسين، نظمي قناديله، كاظم حموضة، نضال كعبي، أبو حامد، سوسن باكير، أخونا الحج أبو ثابت، رزق أبو ثابت، يسعد صباحك، حسام خريم، دكتور حسام، أم وائل، سامر الحنتولي، غسان مرعي، جمال علي، يسعد صباحك أيضا، سامر جاموس، الحج أبو عمار علاوي، مؤيد جود الله، سامر المصري، يسعد أوقاتك، أم العبد حمد، أم أحمد من دومة، صباح الخير، بشار خويري، نائل العبيد، رائد شاهين، أحمد المدموج، أبو غالب عنتر، ماهر الششتري، سليم سمير الأسود، يسعد صباحك، أبو بشار سمارو، صباح الخير، نضال محمد، فاتن الطوباسي، غدير السخلة، خالد مناع، أبو ياسر، رح يكون معنا ياسر إن شاء الله، أخونا أبو حمزة الحلسة بقول كبرة المنازل وصغرة الأسر، تطور الطب وساءت الصحة، بلغنا القمر وجهلنا الجار، زاد المال وذهبت الحكمة، زادت المعرفة وقلت المشاعر، كثر الأصدقاء واختفى الوفاء. حاتم الخواجة، رامي علاوي، أبو جهاد، محمد زهران، حسونة، أبو علي المسامي، عزيزي الجنيدي، صباح الخير، ربا المصري، معاصم، صباح الخير، يوسف حمور، طارق القاضي، أم بهجة الطوباصي، حلم التيتي، أبو سامر النجار، وعبادة المصري، خالد وضح النابلسي، نجوى الصفضي، وخالد السرميطي، وبرضو أبو حمزة بقول موضوع مفروغ منه، غض الطرف من الاحتلال على عصابات القتل في الداخل معنيين فيهم، وطبعا هذا الكلام من السنوات الأخيرة زاد بشكل كتير كبير. وأيضا صباح الخير لأبو لؤي خويري، غسان عامر، صباح الخير لدكتور ماهر أبو زنط، أخونا ضرار طوقان، حمزة أبو صفية، يسعد صباحك، وأبو محمود، أبو وهدان، أشرف سالم، غسان شراقة، أسماء إشحادة، سماهر دوابشي، الشيخ بشار أسماء أيضا، وصديقنا العزيز سعيد عمران، سوسن باكير، يوسف مزير رندا، قادري، أم محمود، وأب محمود، يسعد صباحكم. إن شاء الله ما أكون فاتني حد من الناس المعلقين الكرام. تفضل دكتور.
1: طبعا مش عارفين كل ما لها فقرة دائم ولا لا.
0: والله ليه لا.
1: التاريخ يعيد نفسه، القدس قبل 20 عاما، عناوين جريدة القدس، العنوان الكبير اليوم من 5 كلمات بالبند العريض، تصعيد خطير يهدد بانفجار إقليمي،
0: هذا قبل 20 عاما.
1: بالتفاصيل العنوان الثاني، إسرائيل تحاصر لبنان برا وجوا وبحرا وغاراتها تقتل 47 شخصا. العنوان الثاني اللي هو عشمال الجريدة، 4 شهداء في القطاع وطائرات F-16 تقصف مبنى الخارجي. يعني لحظة، العناوين نفسها كأنها اليوم. أيضا عنوان آخر لكن ممكن يتأخر شوي عن توقيته، إعلان نتائج التوجيه اليوم، كانت قبل 20 عاما،
0: قبل 20 سنة.
1: طبعا من الإعلان النتائج؟ الدكتور ناصر الدين الشاعر لأعلن النتائج،
0: كان
1: وقت وزير. أيضا نسبة النجاح كانت 85% للعلمي و 62% للأدبي. يعني هذا قبل 20 عاما تم أعلان النتائج. أيضا عنوان آخر لافت، 3320 أسير في النقب يضربون عن الطعام اليوم احتجاجا على تصعيد الإجراءات العقابية ضدهم. هذا قبل 20 عاما. يعني معاناة الأسرى لا توقف.
0: وعشان هيك هلأ معنا إشي العلاقة في الأسرى. اليوم في بيت عزاء بالراحل القائد الوطني الكبير ماهر يونس، وإن شاء الله يكون من الشهداء بعد يعني كل هالمعاناة يا دكتور، 40 سنة في سجون الاحتلال. اليوم رح نعرف التفاصيل مع منسق حركة الشبيبة الطلابية في محافظة نابلس، روحي عوادة. صباح الخير أخي روحي.
2: الله يسعد صباحك أخي سامر، تحياتي.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير يا روحي، أمورك إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يصبحك بأنوارنا. بكلنا أذان صاغية، تفضل.
2: عفوا بس مش
0: كلنا أذان صاغية، تفضل احكي لنا عن النشاط اليوم.
2: حاضر. يعني قبل ما نحكي على النشاط بدنا نحكي شوي عن أخونا ماهر يونس أبو أيمن. يعني فجر يوم الأحد الماضي أخونا أبو أيمن ترجل، يعني الفارس الفلسطيني ماهر عبد اللطيف يونس، بعد 3.5 سنوات من تحرره من سجون الاحتلال، والتي أمضى فيها يعني حوالي أكثر من 40 عام. حيث اعتقلوا الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة عام 83 وهو كان ابن 15 عام. وطبعا احنا في نابلس هنا نعت مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس وحركة فتح والشبيبة الفتحاوية وباسم الأسرى كافة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين والمبعدين، الأسير السابق وأحد رموز الحركة الوطنية الأسيرة أخونا ماهر عبد اللطيف يونس. وقد قلنا أخي سامر في البيان، يعني في بيان معي، بأنه شعبنا ودع واحد من أبرز المناضلين الذين جسدوا يعني معنى الثبات في مواجهة الأسر، وصاغوا من سنوات الأسر الطويلة مدرسة في الصبر والكرامة والإرادة. أول أمس بالمناسبة يعني قامت حركة فتح بفتح بيت أجر في محافظة رام الله، وإحنا شعرنا كمان أنه من الواجب علينا أن نقوم بفتح يعني بيت أجر للمناضل أبو أيمن هون في نابلس. فعشان هيك أخي سامر اسمح إلي ومن خلال يعني منصتكم منصة راديو حياة أن أدعو أهلنا الكرام في محافظة نابلس لحضور بيت الأجر، والذي يعني رح يقام اليوم في قاعة مدرسة مهند جمال المصري اللي هي موجودة بجانب إطفائية شارع 24. واليوم رح يكون إن شاء الله من الساعة 2 لغاية الساعة 5 عصرا. كمان أنا بهاي المناسبة بدعو أيضا للمشاركة في الوقفة الأسبوعية اللي بتنظمها اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى بمشاركة فصائل العمل الوطني وأهالي الأسرى، اللي هي بتكون اليوم، هي بالمناسبة طبعا تقام كل يوم ثلاثاء على
0: صحيح
2: الشهداء في تمام الساعة 12 الظهر.
0: نعم، خلينا بس نرجع شوي صغيرة لماهر يونس أخي روحي عوادي. قديش مهم إنه إحنا نزرع في الجيل الجديد اللي للأسف يعني أنا تجربتي القصيرة جدا في السجن فاجأت إنه عن جد عن جد ما بيعرفوا، يعني الشباب الصغار ما بيعرفوا الرموز
2: للأسف
0: يعني أنا حكيتها بكل أسى، يعني تناقشت مع بعضهم وبعضهم يعني على أبواب الثلاثين يعني مش صغار، يعني ما بيعرف كتير عن ياسر عرفات، ما بيعرف أحمد ياسين، ما بيسمع برنتيسي، حتى مروان البرغوثي بيسمعوا عنه. يعني أنا لما تناقشت معهم وهم معتقلين على تهمة مقاومة الاحتلال، يعني كان كل تركيزهم على المرحلة الحالية، الشهيد فلان، المجموعة الكذا، مجموعة كذا، لكن البعد حقيقة اللي بتعلق بقضية فلسطين و48 و67 و82 و93 وانتفاضة الثانية، روحي حقيقة ما عندهم. هون بيجي دورك ودور كل الكتل الطلابية وكل الناشطين الشبابيين، مع احترامنا كل الفعاليات بلزم نزرع بهذا الجيل الفكر الوطني بغض النظر عن أي توجه سياسي.
2: 100% أخي سامر، يعني إحنا بصراحة سابقا يعني كان يلفت نظرنا مثلا على سبيل المثال أحيانا عندما يقتحم الاحتلال مدينة نابلس ويقوم للأسف بعض الناس بالتفاعل إيجابا مع الاحتلال، فهي بالنسبة لنا بنعتبرها إرهاصات ونتيجة لغياب الحالة الوطنية في الكامل في البلد. وبصراحة هذا الشيء يعني اللي بتحمله جميع الفصائل، ونحن أيضا نتحمل هذه المسؤولية، الغياب يعني الحالة الوطنية وغياب الوعي لدى الشباب الفلسطيني بصراحة هو شيء خطير، ويجب أن نتداعى من أجل تحصين المجتمع والشباب الفلسطيني وطنيا.
0: يا رب إنه هاي المهمة تكون يعني مهمة الكل. ملاحظة تانية، أنت ربطت بين فعالية اليوم، الساعة دي بتبلش فعاليتكم؟
2: احنا بيت الاجر حيكون من الساعة 2 لغاية الساعة 5 عصرا، حيكون في قاعة مهند المصري بجانب اطفائية شارع 4.
0: من 2 للخمسة
2: صحيح، ولكن احنا في عنا وقفة اسبوعية كل يوم ثلاثاء بتدعو الها اللجنة الوطنية العليا لدعم الاسرى.
0: ايوه،
2: بتكون على دوار الشهداء كل يوم ثلاثاء بمشاركة اهالي الاسرى.
0: يعني اتمنى الكل يكون مشارك بفعالية الاسرى وبعدين يطلعوا كلياتهم مع بعض باتجاه بيت الشهيد إن شاء الله.
2: أكيد طبعاً،
0: ولا نزكي يعني على الله،
2: يعني بصراحة وهو أقل القليل، حدا أفنى عمره وضحى
0: 40 سنة يا أخوان، هدول
2: 40 عام
0: يعني. خليني أخي روحي نسأل دكتور أمين، يجوز أنت من أول ما اشتغلت بالصحافة بتسمع باسمه.
1: نعم حقيقة. يعني طبعا معتقلي عرب عرعرة يعني هم يعني تقريبا كانوا من بدايات نهاية السبعينات وبداية الثمانينات في سجون الاحتلال، وأمضوا الفترة بالكامل بالتمام يعني 40 سنة يعني. وبالتالي هذا يعني جزء من رد الجميل، يعني الناس من داخل الخط الأخضر يعني ثبتوا على أرضهم وأيضا قدموا عمرهم داخل سجن الاحتلال.
0: يا الله، الله يكون في عونهم يا رب العالمين. الله يسعد صباحك أخي روحي، وكل الدعم لهي الفعاليات
2: ولكل المستمعين.
0: الله يسعد صباحك، ودعوة مرة أخرى لكل أحرار الوطن إنهم يكونوا واقفين في وقفة الأسرة الساعة 12، وإن شاء الله من التنتين للخمسة في بيت عزاء القائد الكبير الشهيد ماهر يونس. يومك سعيد إن شاء الله. شكرا يا روح. شكرا. إذن الأسرى في الداخل حقيقة هم يعني منسيين، وبتتفاجئ إنه في ناس لليوم من سنة 86 الراحل القائد الوطني الكبير هي 40 سنة بالضبط موجود، وإن شاء الله يكون من الشهداء بعد يعني لما يتم دكتور 40 سنة في السجون خلال اليوم
1: بيعتب على الناس اللي بسموه أسير محرم
0: مع منسق حركة الشبيبة الطلابية في محافظة نابلس روحي عواد. صباح الخير أخي روحي،
1: فرج عنه خلص
2: تم
1: المحرف
0: إن شاء الله بخير يا رب.
1: دولة ضغط معين،
0: أمورك إن شاء الله بخير،
1: أطلق صلاحه من جهود معينة وبالتالي هو بسير محرم، لكن
0: إنه
1: يكون في اعتقاله من الجدية الجلدية بالتالي. ويونس
0: كلنا اذان صاغيه، تفضل احكي لنا عن النشاط اليوم.
1: ليش اعتبره شهيد حي؟
2: يعني قبل ما نحكي
1: انه هو ايضا الفتره الطويله كتلت انسانيته، بالتالي هو ما روح الا هو ايش سنتين بكون
0: صحيفه الجارديان يا اخواننا امبارح نشرت مقال خطير بتقول اسرائيل، بالجارديان البريطانيه بتقول انه اسرائيل تواصل منذ سنوات ارتكاب انتهاكات جسيمه بحق الاسرى في سجونها، مشيره الى ما يتعرض له المعتقلون انه يعيد الى الاذهان ما ارتكبه الجيش الامريكي في سجن ابو غريب بالعراق، والتي اثارت حينها صدمه عالميه، بينما لا يواجه الاحتلال محاسبه مثلما مماثله على جرائم بحق الاسرى الفلسطينيين. كاتبه المقال قالت انه حجم الانتهاكات والوفيات داخل سجون الاحتلال موثق على نطاق واسع، لأن بعض الصور التي تظهر بين حين والآخر

0: وفي بريطانيا وفي العالم
1: طبعا.
0: يحكوا عن، طبعا مقال طويل اللي بيحب يقرأه ببعث له الرابط.
1: وفي دراسة بالأمس بتكلم عن الأثر النفسي للتحرش الجنسي بالأسرة، بتكلم سواء كان أسرة أو أسيرات، وحتى هو بتكلم إنه أحيانا الأثر بيكون حتى بعد إطلاق سراح الأسير أو الأسيرة، إنه بعد أشهر وسنوات الكل بيعيش هاجس المعاناة اللي عانوها. والدراسة بتظهر إنه الأسى بيكون لسه مضاعف حتى هو داخل السجن، يعني لما يروح بضله في كابوس الخوف، كابوس الرعب، ممكن العودة للسجن. وهذه الدراسة بصراحة فيها بعد صحة ونفسي خطير جدا، إنه كيف ممكن نعالج هذا الأثر.
0: نعم.
1: وبتكلم حتى أساليب التحرش الجنسي بالأسرة أحيانا قد لا يكون جنسي بشكل مباشر، قد يكون ألفاظ، قد يكون يعني ممارسات، عبارات تستخدم تجاههم، لكن أثرت على الأسير بشكل كبير جدا.
0: بشكل كبير جدا. نعم. إذن كان الله في عون الحركة الأسيرة. دكتور بس للتذكير فاتنا ننوه إنه اليوم بالخليل في موجة مفتوحة.
1: نعم.
0: أنت نشرت عنها.
1: بالفعل اليوم حوالي 7 إذاعات محلية بالخليل عندها موجة مفتوحة، يعني زي إنه دق ناقوس الخطر على العنف اللي مستشري بالساحة. طبعا الموجة تحت عنوان بكفي دم ولا لإطلاق النار، يعني وهذا الإعلام المحلي بالخليل
0: أقل قليل
1: يكون بدوره، وإن شاء الله ما بكون إحنا بحاجة له بنابلس ولا بشمال الضفة الغربية، لكن كونها الآن استفحلت بالخليل وفي الخليل في ظاهرة أصبحت جديدة من عدة سنوات، أنه أصبح الإعلام المحلي ينتشر في حتى بالأرياف، يعني في دورة، في يطا، في الظهري، في إذاعات محلية غير اللي في مدينة الخليل، وبالتالي لها الآن مسموعية في الإطار المحلي.
0: نعم.
1: وبالتالي إطلاق هذه المبادرة من إحدى الإذاعات المحلية وشاركت فيها كل الإذاعات، هذا يعني على الأقل
0: استشعار
1: بالخطر الداهم هناك.
0: صحيح صحيح صحيح. في عندي بين إيدي بيان منشور على هو نشره اللي هو طارق النتشي، رجل الأعمال الفلسطيني المعروف، وهو صاحب محطات، مالك محطات الهدى للمحروقات. هلا صارت ضجة على موضوع اعتقاله أو توقيفه من السلطة أو مداهمة مكاتبه، يعني الصورة صراحة مش واضحة شو اللي صار وليش هيك صار، ما حدا طلع ووضح. البعض قال ضبط سولار مهرب، البعض الآخر قال في أوراق، البعض الثاني حط موضوع سياسي. احنا بين إيدينا بيان طارق النتش امبارح نشره على صفحته، بيقول إنه أخاطبكم بلغة الأخوة، أخوة التواضع التي جمعتنا على مر السنين، تواصل معي عدد من الأوفياء بشأن الدعم الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بحقي، وحرصا مني على النسيج المجتمعي والبعد كل البعد عن مواطن الفتنة، طلبت من البداية عدم نشر أي بوست أو الدخول في أي سجال ضد أي شخص أو أي جهة، واحتفظت لنفسي بصور الدمار والخراب الذي حصل في مؤسستي وفي مكتبي الخاص. ولكن بعد أن رأيت ما انتشر خلال الساعات الماضية من محبي ومؤيدي طارق النتشي في كل أنحاء الوطن وبالداخل وقطاع غزة والخارج والقرى، أؤكد حرصي بكل حب وحرص على أن أي إساءة تصدر من أي شخص يحب طارق النتشي وعائلته هي إساءة لي شخصيا ولعائلتي الكبيرة في الوطن وخارجه، وأتمنى من الجميع ضبط النفس وعدم الانجرار إلى مواطن الخلاف، وأعيد وأكرر طلبي بالامتناع عن توجيه أي اتهام أو إساءة لأي شخص، فكل الناس أهلي وأحبتي، والخلاف مهما كان لا يفسد المحبة والاحترام. يقع الإنسان أحيانا في موطن العتاب المبنية على مواقف على حديث صدر من أشخاص بحقه ويدفعه بما لا يدع مجالا للشك لأخذ موقف دافعه الانزعاج. ورغم أنني لم أحمل رغم العتاب هنا أو هناك إلى كل محبة وتقدير الجميع، إلا أن هذه تربيتنا وثقافتنا، إنما حدث في بلدتي داخل المحطة وفي مكتبي في المصيون من اعتداء وتكسير وتخريب للمكاتب والخزنات، ووصل الأمر لحد إتلاف الصور، صورة الوالد رحمه الله، فهو أمر مرفوض ومستهجن. ورغم ذلك لن نسمح للخلافات أن تمزق نسيجنا الاجتماعي، علما أنني حرصت منذ بداية مسيرة المهنية الترفع عن أي منصب أو أي موقع، لأنني على يقين بأن محبة الناس هي أسمى من كل ذلك، ومن لازمه رضا الوالدين ومحبة الله سيحرصه الله في كل وقت وفي كل حين. طارق النتشي نشر هذا البيان على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور عندك أي تعليق على هذا الموضوع؟ هو صار عليه حديث، لكن للأسف مرات قلة المعلومات، وعندنا في قانون لازم يصدر هو حق الحصول على المعلومة، لما حدث زي هيك فشخص زي هيك بيصير عليه ضجة. الأصل يا الجهات الرسمية تصدر بيان وتقول والله إحنا قمنا بواحد 2-3-4، يكون في توضيح حتى لا يترك المجال مثل ما هو بيحكي. وشكرا لبيانه إنه ما حدا يفسر على كيفه بالعامية ويكون الهدف الرئيسي هو موضوع ضبط النفس. تفضل دكتور.
1: انا تابعت قبل المنشور تابعت التأييد له، فكان يعني ملفت النظر ليش هذه الحملة التضامنية مع طارق النتشي، وحتى شفت نواب في الأردن على صفحاتهم

0: وفي في داخل الخط الاخضر وعلى مستوى مناطق كثير جدا اللي نشر صور ارشيفيه له وياه اشخاص بيعرفوه ويحتكوا معاه وايضا عن دوره وعن خدماته خاصه في منطقه رام الله. لكن البيان اللي صدر على صفحته يعني وضح الامور انه يبدو في اشكاليه تتعلق مع جهه فلسطينيه ما بعرفش امنيه ولا جنائيه تم فيها يعني مصادره اوراق وثائق وبعض صرب الكلام انه قد يكون له علاقه ب يعني توريد محروقات بدون يعني علم السلطه ما بعرفش مدى دقة الكلام ولكن صار في ضجة. البيان أصبح واضح أنه في أنه صار مضبوط أنه أقر أنه كان في اقتحام لمكاتب إله لبعض المحطات مصادرة وثائق.
1: نعم هذا موضوع نتمنى أنه يخلص على خير بإذن الله رب العالمين. في مقابلة مع وزير المالية الفلسطيني استيفان سلامة دكتور استيفان بيحكي فيها عن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية نسمع لما يقول.
2: في مقابلة أجرتها مراسلتنا في بروكسل ريما العملة مع وزير المالية الدكتور استيفان سلامة أكد على أهمية اجتماع المانحين مشيرا إلى أن دعم القطاع وصل إلى مليار دولار مضيفا أن الوفد الفلسطيني ركز بشكل أساسي خلال الاجتماع على ضرورة دعم الخزينة الفلسطينية والقطاع والقطاع الصحي وأجندة الإصلاح الفلسطينية.
3: أولا هذا هو الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين التي ترعاها الاتحاد الأوروبي مشكورين يعني حقيقة يعني خلال هذا الاجتماع كان في هناك فارق من ناحية العدد من ناحية الدعم من ناحية الرسائل حقيقة كان في هناك مشاركة أولا من بين تقريبا 65 إلى 70 دولة ومؤسسة دولية. المستوى كان مستوى رفيع هناك الكثير من الوزراء المشاركون في هذا المؤتمر وحقيقة كان في هناك تحضيرات كبيرة خلال الفترة الماضية على مدار أسابيع وحقيقة أشهر ولكن هذه التحضيرات نحن سعداء أنها تأتي بثمارها. على سبيل المثال فيما يتعلق بغزة كنا نرتب مع الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك إعلان عن دعم أو بداية دعم حقيقي من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لدعم أهلنا في قطاع غزة وحقيقة كان الحديث عن 500 مليون يورو وكنا نعمل على زيادة هذا الرقم والآن أصبح الرقم حوالي مليار دولار حتى الآن وهذا أولا رقم حقيقي يعني ليس فقط إعلان كلمات ورسائل ليس لها معنى وإنما هو رقم حقيقي رقم فعلي وهذا الرقم مرشح للزيادة. هناك دول أخرى أيضا ستعبر عن دعمها وتعهدات إضافية لدعم أهلنا في قطاع غزة. هناك سيكون من خلال الآليات الموجودة بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الحكومة الفلسطينية وهذه الجهود حقيقة هي جهود حكومية فلسطينية بتوجيهات من سيادة الرئيس وبتعليمات من دولة رئيس الوزراء ونحن نعمل جميعا على حشد الدعم الدولي لمساعدة أهلنا في قطاع غزة. هذا من ناحية. الجهود الأخرى حقيقة هناك أيضا بوادر إيجابية فيما يتعلق بدعم تحديدا قطاع الصحة فهناك تعهدات جديدة لدعم قطاع الصحة دعم المستشفيات بشكل أساسي ونحن سنعمل يعني في عملية متصاعدة مع الاتحاد الأوروبي لزيادة هذا الدعم. الحديث مستمر والجهود مستمرة إن شاء الله أن النتائج النهائية ستكون يعني جيدة. تركيزنا كان بالإجمال على دعم خزينة الحكومة الفلسطينية على دعم قطاع الصحة والمستشفيات والأدوية بشكل أساسي دعم غزة بشكل كبير وأيضا دعم أجندة الإصلاح الفلسطينية التي لاقت حقيقة دعم غير مسبوق من جميع المشاركين في هذه اللقاءات.

0: يسعد صباحكم، صباح الورد لكل المتابعين عبر أثير راديو حياة. صباح الخير للأستاذ سامح المصري أبو جمال، حامد الكتوت صباح الخير، عامر فطاير أبو سيف، أستاذ أيمن الشكع صباح الخير، سائد بريك، فادي فطوم من نادي سيفتي سبورت صباح الخير، لأبو محمد برضو إذا سامعنا، مهندس خالد سلامة، وأيضا ريم عامر يسعد صباحك، وراسم المصري صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام، أخونا مصباح شاهين أيضا، أبو سامر النجار تحية طيبة إلك، وعلى البث المباشر ناصر ناصر أيضا، أم نصر، مهدي أبو مؤمن، سعد خضرية، روحي طبيلة، ياسر أبو صفية دكتور صباح الخير، عبد الله سلامتك، أخونا نظمي قناديلو صباح الخير، الشيخ علام النعنع يسعد صباحك، ياسر قناديلو، هيثم قنابيطة، محمد علي لهلبات، عبد الكريم عفانة، سماح الفائية صباح الخير، وأيضا لأشرف قنابيطة، فتوح الحوح، سعيد عمران بصبح عليكم، بقول محمود منعنش رايح أشليه مبارح، كشفك كشفك جهاد اندية صباح الورد يا جهاد، سعيد جدا بهاي المتابعات لكل هؤلاء الإخوة المحترمين في هذه التغطية المباشرة. الأستاذ ياسر مناع المختص بالشأن الإسرائيلي ضيف عزيز على راديو حياة، صباح الخير أخي ياسر، مني ومن الدكتور أمين.
1: صباح النور لك للدكتور أمين والأستاذ المستمعين.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. يعني مبدئيا بالمختصر المفيد، المستوطنين مش شايفين حد، وجرئتهم على الاعتداءات فاقت التوقعات، وصار مستوطن واحد زي مبارح مثلا في المغير في جنين، عند جنين واحد هاجم على القرية أو هاجم على جزء كبير من منطقة، يعني إشي مش طبيعي. بالمقابل شفت منشور أحد الأشخاص بأحد القرى بقول هذا الشارع زفته مستوطن، هذا الشارع من 30 سنة العيال اللي ساكن هناك متآكلين، واحد بده يزبطه والتاني بده يطمره، واحد ده يسكر واحد ده يفتحه، إجا مستوطن غصبا عن الكل زفته ومد طريق لا منطقة هو موجود فيها، وشايفين جبل عبال بالليل أهل نابلس شايفينه مضيء بعد المستوطنة الكبيرة اللي أقيمت فيه. شو اللي بيصير في الضفة ياسر؟
1: يعني في البداية الملف الاستيطاني ملف معقد، ولهذا الملف أكثر من بعد، هنالك بعد قانوني أو دعنا نسميه بعد رسمي، وهنالك بعد عملياتي على الأرض. والبعد الرسمي للحكومة الإسرائيلية الحالية والبعد العملياتي على الأرض مرتبطين مع بعضهم البعض. الأهم من ذلك أن نفهم ماذا فعل سموتريتش بالتحديد، أو فترة ولاية سموتريتش بشكل أدق، لأن هنالك تواصل تعمل مع سموتريتش، ما الذي تم فعله في مسألة الاستيطان في الضفة الغربية حتى تم إطلاق هذه الفترة باسم الثورة الاستيطانية. قبل عدة أشهر قامت الصهيونية الدينية بافتتاح الحملة الانتخابية في مستوطنة جاوت المقامة على أراضي مدينة البيرة قرب رام الله، وقال سموتريتش بوضوح نحن اليوم نحتفل بالثورة الاستيطانية وإنجازاتها، واليوم نريد أن نطلق الثورة الاستيطانية حتى عام 2030. بهذه الكلمات بدأ سموتريتش حملته الانتخابية القادمة للانتخابات القادمة. ولكن بشكل عام خلال الفترة السابقة قام سموتريتش بالتحديد، نحن نتحدث عن سموتريتش على اعتبار أنه الوجه الأبرز لهذا التغيير، ولكن هنالك طواقم ومراكز أبحاث تعمل وشخصيات سياسية وقانونية عمل على تغيير المفهوم الدي ان اي للاستيطان في الضفة الغربية. قام باستحداث مناصب جديدة داخل هذه المؤسسة العسكرية، بالتحديد قام بسحب الصلاحيات الاستيطانية من الإدارة المدنية وتحويلها إلى مؤسسات أو إلى أسرع غير عسكرية، وبالتالي سهل عمليات اتخاذ القرار في مسألة المصادرة. بشكل عام أيضا قرارات الكابينت قبل عدة أشهر، أيضا إلغاء القانون الأردني الذي منع على المستوطنين تملك الأراضي. الأهم من ذلك أنه سمح للمستوطنين بإبرام صفقات شخصية لامتلاك الأراضي. ما معنى ذلك؟ بمعنى أنه من الممكن للمستوطن أن يتملك بشكل شخصي الأراضي في الضفة الغربية، وهذا كان ممنوع منذ احتلال الضفة الغربية، وأيضا أتاح للمستوطنين سهولة الوصول إلى أوراق الملكية للأراضي في الضفة الغربية، وبالتالي هنالك سهولة بالتحديد أن هذه الأرض متنازع عليها أم أنها مصنفة أراضي دولة أم أنها ليست مسجلة بالأصل في الطابو الإسرائيلي في في بيت إيل. وبالمناسبة مسألة الأراضي والطابو في الضفة الغربية في قسم الإدارة المدنية هو القسم الوحيد الغير محوسب، وبالتالي حتى اللحظة لا زال يتم التعامل بمسألة الأوراق ومسألة الملفات، وبالتالي هذا مدخل سهل جدا لإخفاء الأوراق أو تزويرها أو ما شابه ذلك. ولذلك في الآونة الأخيرة هنالك الكثير من المنشورات أو الفيديوهات التي بدأ يخرج بها المستوطنون وتمكرة الأراضي من المستوطنين الذين يتحدثون بالعربية الثقيلة ويقولون من أراد أن يبيع أرضه مثلا. الأمور أصبحت أسهل بكثير بهذه الطريقة أو بهذه الدعاية. كل هذا الذي نتحدث عنه هو منظم ومخطط له، وهذه رؤية مراكز أبحاث أبرزها مركز شيلو الاستيطاني الذي يضع هذه الخطط بالإضافة إلى مراكز أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية سيطرة على الضفة الغربية، عملية منظمة. في البعد العملياتي على الأرض هؤلاء المستوطنين هم أيضا ينفذون هذه الخطى والرؤى الاستيطانية أيضا بطريقة منظمة. الهجمات على المناطق الفلسطينية هي منظمة منسقة لها أهداف. بالآونة الأخيرة هنالك على المضارب وعلى البدو في منطقة أريحة في قرب المغير، قرب في شرق رام الله، وأيضا في مناطق أخرى في جنين أيضا مثلا. إذا لاحظنا طبيعة عمل هذه الجماعات الاستيطانية نرى بأنه متزامن ومتشابه في أماكن محددة. وبالتالي إذا كانت هنالك قرارات بإخلاء هذه المناطق ولا تستطيع الحكومة لدواعي قانونية، لأن هنالك إجراءات قانونية تريد أن تتخذها، تطلق هذه اليد الخفية وهم المستوطنين ينفذون كل هذه الأعمال بدعوى بين قوسين الإرهاب اليهودي، ومن ثم يقوم الفلسطينيين بترك هذه الأماكن وتسيطر عليها إسرائيل ضمن هذا المشروع، هذا بكل سهولة. أيضا أنت تحدثت بأن مستوطن يجوب في القرى الفلسطينية أو في مناطق الفلسطينية على على على تراكترونات مثلا أو على باقي، وهذا هو عنصر أو هؤلاء المستوطنين هم ضمن فرقة قانونية مرخصة تقوم وزارة الاستيطان بتمويلها، يسمون جوالة الأراضي، يقومون بالتجول بين الأراضي المصنفة سي، مراقبة البناء الفلسطيني، تصوير الفلسطينيين. يعني في كثير من الصور نرى بأن المستوطنين يقومون بتصوير المتضامنين أو أصحاب الأراضي أو ما شابه ذلك. هؤلاء هم فرقة تسمى جوالة الأراضي، لها ميزانية من حكومة الاستيطان، تم زيادة ميزانيتها قبل عدة أشهر، تم تزويدهم بالكاميرات والطائرات المسيرة والأسلحة وما شابه ذلك. وبالتالي نحن لا نتحدث عن أعمال عشوائية، أعمال فردية، نحن لا نتحدث عن حركة استيطانية عشوائية، نحن نتحدث عن حركة استيطانية منظمة بكل معنى الكلمة،
0: ومدعومة دعم كامل.
1: هي جزء، هي يعني أكثر من دعم، هي جزء من عمل الحكومة اليوم أو أداة من أدوات الحكومة في التنفيذ، وإن كان يتم تلبيسها لباس العشوائية. حتى إسرائيل في كثير من الأوقات أن تتخلى وأن تتنصل من المسؤولية، كما جرى مع عضو الكونغرس قبل عدة أيام في الضفة الغربية الذي تم الاعتداء عليه، أو طاقم السي إن إن، وبالتالي يقدم
0: هذا. يعني بطلوا يخافوا إنك أمريكي، يعني عادي بيعتدوا على أمريكان وبيعتدوا على أيك، شفت أنت سيناتور وتم الاعتداء عليه وضربه، يعني ما عدوش للعشرة، يعني ما مش خايفين منه. يعني
1: أيضا في الآونة الأخيرة أستاذ سامر والدكتور أمين يعني متابعين لهذا الشأن، بأن كثير ممن تعرضوا لهجمات المستوطنين هم متضامنون أجانب وشخصيات سياسية وناشطة مجتمعية في بلدانهم. وبالتالي هذه المسألة، وهذه أيضا بالمناسبة هذه نظرة يمينية، بأن اليمين الإسرائيلي بشكل عام هو يريد إبعاد هؤلاء الشخصيات عن القضية الفلسطينية وعن الميدان الفلسطيني من خلال عدة خطوات وعدة طرق، من أبرزها عمليات الاعتداء. وبالتالي هذه الاعتداءات ينظر إليها على أنها عمليات رادعة لهؤلاء المتضامنين الأجانب، حتى وفي بعض الأوقات كانوا نشطاء من بقايا اليسار الإسرائيلي أيضا تعرضوا للضرب وتعرضوا للاعتداء من هؤلاء المستوطنين، وقدمت بحقهم شكاوى، ولكن يعني لم تؤخذ في الشرطة الإسرائيلية. تحدث بأن ناشط مثلا أو يساري إسرائيلي تعرض للضرب والاعتداء من قبل مستوطن يتم تقديم بحقه شكوى للشرطة الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية لا تفعل أي شيء، لأن هنالك عملية تغلغل في القيادات الدنيا والوسطى في الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من قبل اليمين الإسرائيلي والصهيونية الدينية وما شابه ذلك. وبالتالي كل هذا يعني عامل دافع على استمرار هذا المشروع بكافة أشكاله.
0: نعم أستاذي أسر، أسأل سؤال يجوز الناس بتتردد تسأله أو تحكي في الموضوع. بعض الناس بيكرر مقولة إنه اليهود أو المستوطنين بحطوش إيدهم على الأرض إلا شارينها، وإنه صاحبها باعها، بقولك بتبلوش على حد، هدول بتكون أرض مبيوعة. أدي هذا الكلام ممكن يحمل جزء من الدقة أو لا مش صحيح؟
1: يعني كما قلنا بأن مسألة إتاحة النظر في سجلات الأراضي هذه سابقة خطيرة، وبالتالي طبيعة هل هذه الأرض مسجلة أم لا هذه نقطة هامة جدا، لأن هنالك الكثير أو في بعض الأراضي في الضفة الغربية غير مسجلة في الطابوة، أو أنها غير مسجلة قانونيا بالأصل، قائمة على الحجج البيع القديمة التي كانت على ورق وبالتالي لا تعد قانونية. هذا أولا. ثانيا، الأراضي المصنفة أراضي دولة، كيف إسرائيل صنفت هذه الأراضي؟ أيضا هذه أراضي الدولة هي أراضي يمكن إقامة الاستيطان عليها. ولكن بشكل عام لا يمكن تعميم هذه القاعدة أن كل هذه الأراضي أو الأراضي التي يتم السيطرة عليها هي أراضي مبيوعة. هذه باعتقادي أنها يعني دعاية إسرائيلية أو دعاية استيطانية، ولكن باعتقادي من الممكن أن تكون هنالك أجزاء ولكن ضئيلة جدا، لأن هذه الحالات تكون ضئيلة وفي مناطق محدودة. ولكن بشكل عام إسرائيل تنظر إلى الأراضي المصنفة على اعتبار أنها أملاك غائبين أو أملاك دولة، هذا أولا. ثانيا، الأراضي الغير مسجلة في الطابو الإسرائيلي أو في الطابو بشكل عام أيضا يتم السيطرة عليها. وكما قلنا بأن هذه الجماعات الاستيطانية هنالك جماعات مخصصة من هذه الناحية القانونية، وبالتالي وفق المشروع الاستيطاني يعمل بصورة كالتالي: أن الأراضي التي يمكن السيطرة عليها لوجود خلل قانوني في تسجيلها يتم السيطرة عليها، هذا أولا. ثانيا، هنالك أيضا الأوامر العسكرية بالسيطرة على الأراضي، يعني يخول قائد المنطقة الوسطى بإعلان أي منطقة أو أي أرض على أنها أراضي يتم مصادرتها لأغراض أمنية أو لأغراض الصالح العام. فمثلا على شارع 60 هنالك عمليات سيطرة أو اقتطاع لأجزاء كبيرة من أراضي مثلا قرية المسعية أو اللبن الشرقية بدعوى توسيع هذا الشارع، وهذا يعد وفق القانون الإسرائيلي بأنه متاح له السيطرة على هذه الأراضي ومئات الدنومات بدعوى توسيع هذا الشارع للصالح العام.
0: ياسر، ننتقل سريعا لموضوع تاني، موضوع الحرب على إيران. الليلة قصف أمريكي كان كبير جدا، وترامب قبل شوي مصرح أنه أتوعد بتدمير كل المواقع النووية في إيران. وإسرائيل شو موقفها مما يجري؟
1: يعني في البداية ترامب يريد أن يكون له حصة فيما تتقاضاه إيران من الرسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز. هذه كل يعني هذا ما يريده ترامب، يحاول أن يضغط بأقصى جهده للوصول إلى ما يريده 20% من هذه الإيرادات، هذا أولا. ثانيا، إسرائيل يعني ترى بأنها لم تنتهي الحرب مع إيران، وبالتالي مسألة عودة الولايات المتحدة وإيران إلى المواجهة هذا يعني يثير سعادة إسرائيل، وأنه يتوافق مع رؤيتها القائلة بأنه يجب إنهاء النظام الإيراني بصورة أو بأخرى. وبالتالي مسألة أن يكون هنالك اتفاق هذا يضر بإسرائيل، والحرب هي بشكل بصورة أو بأخرى هي من مصلحة إسرائيل بشكل عام أن تبقى هذه الحرب قائمة، ولكن بأشكال يعني متعددة، لا يشترط أن تكون بصورتها السابقة. ولكن اليوم ما يجري هي حرب، هي أشبه بالحرب الباردة أو الجولات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الأهم من ذلك أن لا يكون هنالك اتفاق يضمن أو يعني يؤدي إلى تعافي إيران، وبالتالي هذا ما تخشاه إسرائيل بالتحديد.
0: ممكن يعني إسرائيل حاطة في بالها تكون جزء رئيسي من الحرب، يعني تدخل عسكريا وتشارك في الموضوع، ولا هي مكتفية بما يفعله ترامب؟
1: يعني باعتقاد أن إسرائيل مشاركة من الناحية الاستخباراتية مثلا، مشاركة من الناحية العملياتية، توفر معلومات، وبالتالي لا يشترط أن يكون لها الدور المباشر. إذا عدنا إلى حرب 12 يوما بين إسرائيل وإيران، الولايات المتحدة الأمريكية كانت مباشرة، هي من دعمت إسرائيل سياسيا، من زودت بالطائرات، وهي من يعني من منحت الضوء الأخضر لإسرائيل. وهنالك بعض الآراء التي رأت بأن الضربة الأولى التي تم تنفيذها كانت أمريكية، وبالتالي العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في هذا الجانب، في هذه المسألة بالتحديد، هي علاقة مشتركة، ولا يمكن لإسرائيل يعني أن تقف مكتوفة الأيدي، ولكن تمارس دورها بصورة أو بأخرى أو وفق الرؤية الأمريكية أو ما خطط لها من قبل أمريكا. بمعنى أن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على إيران بصورة غير مباشرة، حتى إذا كان هناك تفاهمات مثلا، من الممكن أن تدفع إسرائيل إلى استهداف إيران، والعكس كذلك.
0: نعم. ما هي فرص فوز نتنياهو في الانتخابات القادمة؟
1: يعني حتى اللحظة المشهد في إسرائيل غير واضح جدا. هنالك دفع باتجاه آيزنكوت، وباعتقادي أن فرص آيزنكوت حتى هذه اللحظة آخذة بالتصاعد، ولكن بشكل عام نتنياهو شخصية يعني ماكرة سياسيا. هنالك مشروع يقوده أو مشروع يميني بقيادة نتنياهو أو على رأسه نتنياهو. هذا المشروع اليوم يفعل كل ما يريد ما يستطيع ليبقى في الحكم، وبالتالي إذا يعني شخصية آيزنكوت حتى اللحظة لم تتطرق إلى قضايا هامة جدا. تبقى للانتخابات عدة أشهر، إذا يعني استطاع نتنياهو، وباعتقاد أنه من الممكن أن يستطيع أن يذهب باتجاه تفكيك أو العمل على صد هذا الإجماع من قبل بعض الأحزاب على آيزنكوت، باعتقادي أن هذا سوف يعزز من فرص نتنياهو بقائه في الحكم. الآن اليوم المسألة بين أو ما يريد أن يفعله نتنياهو، هو يريد أن يبعد آيزنكوت عن الأحزاب الدينية شاس والحرديم. إذا نجح بذلك يبقى يعني اليمين هو المتصدر، أو نتنياهو بالتحديد
0: هو المتصدر.
1: ولكن حتى اللحظة نتائج الانتخابات أو من الممكن للانتخابات أن لا تحسم وأن تكون هنالك جولات أخرى. حتى اللحظة كما قلنا المشهد غير واضح، والتكتلات والاستفافات غير واضحة تماما حتى اللحظة.
0: ومن المبكر نحكم عليها.
1: نعم، من المبكر، لأن يعني كما اعتدنا بأن المشهد السياسي الإسرائيلي كثير يحمل من المفاجآت. مسألة الانشقاقات والاستفافات هي مسألة وسمة أساسية في المشهد السياسي
0: الإسرائيلي. نعم. الله يسعد صباحك أستاذ ياسر مناع، شكرا لك، المختص بالشأن الإسرائيلي. تحياتي، أهلا بك. صباح الخير للجميع، أخونا مهدي الحنبلي صباح الورد، المهندس العزيز ناصح شاهين صباح الخير، ضحى أبزن صباح الخير، وبقية الإخوة المتابعين الكرام عبر البث المباشر يسعد صباحكم جميعا. أبو كريم محمد كمال يسعد صباحك، بقول نسمع عن تسهيلات من بعض الجهات لحماية الأرض، ولكن الواقع غير ذلك، والاحتلال يمنح كافة أنواع التسهيلات والدعم للمستوطنين، الكثير من أعمال التزوير تنتهي بالتسريب إلى الاحتلال، مع غياب القانون الفلسطيني الذي يحمي الأرض، وخاصة في حالة وجود صاحب الأرض خارج الضفة الغربية. ولازم بوعدك أنه يكون معنا حد من دائرة الأراضي للحديث حول هذا الملف الخطير والهام جدا. أخونا رامز الدلع أبو محمد صباح الخير، سعد البسطامي، عمر المصري، ندى، قاسم جبر، صباح الخير لكم جميعا. نعم، الكل بيسأل دكتور أمين كيف بتتم عملية التصحيح للتوجيهي، براعوا ولا براعوش؟ خلينا نسمع لهذا الفيديو.
2: مجرد خلصت الامتحان بيتم تجميع دفاتركم في 4 مراكز رئيسية للتصحيح في جنين والخليل ونابلس ورام الله. بتمر عملية التصحيح ب4 مراحل رئيسية، هي التصحيح والتدقيق والمطابقة والجمع. أما بالنسبة للتصحيح فبتم توزيع المعلمين إلى مجموعتين. بيبدأ المجموعة الأولى بعملية التصحيح الأولية وبيكونوا بيصححوا باللون الحبر الأسود. طبعاً بعد ما يصححوا مجموعة الأسئلة كاملة وبيكتب كل مصحح اسمه بجانب العلامة اللي وضحها لكل سؤال، وبعد هيك بتم مزح هاي الورقة وتخبئتها حتى يبدأوا بعملية التصحيح الثانية. مجرد ما انتهت عملية التصحيح الأولى بتبدأ عملية التصحيح الثانية من قبل مجموعة ثانية من المعلمين، ولكن هاي المرة بده يكون التصحيح بالحبر الأحمر. أما في المرحلة الثانية في المطابقة بطابقوا بين علامات التصحيح الأولى وبين علامات التصحيح الثانية، فإذا كان في بينهم فرق 3 علامات فأقل بياخذوا الوسط الحسابي. يعني إذا كنت ماخذ 17 بالتصحيح الأول و20 بالتصحيح الثاني بتعتمدوا علامة 18.5. أما إذا كان الفرق أعلى من 3 بتفتح الدفتر والتصحيح مرة ثالثة حتى يتأكدوا من التصحيح ويعتمدوا العلامة الأصح. أما المرحلة الثالثة وهي الجمع بتتم على خطوتين، الجامع الأول بيقوم بجمع علاماتك كاملة، أما الجامع الثاني بدقق علامات الجمع الأولى وبجبر الأجزاء. أما في مرحلة التدقيق بيقوموا بتدقيق المجموع الأول مع المجموع الثاني. طبعاً كل هاي المراحل اللي حكينا عنها بتتم ولا حدا فيهم عنده فكرة هذا الدفتر لمين، لأنه مثل ما أنتم شايفين الدفتر بيكون مصمغ بالكامل ومختوم.
0: يجوز هذا دكتور أمين سؤال لل...
3: مليون.
0: للمليون، إمتى النتائج؟
3: وقبل 20 سنة اليوم كانت النتائج.
0: الأهالي ما زالوا يعني مبارح كان في مسؤول فلسطيني بيقول إحنا سنراعي، رح يكون في مراعاة كبيرة في موضوع التصليح، برضو بتنسأل عنه؟
3: طبعا المراعاة وأيضا النتائج متى، والآن متى تزيد الجامعات؟ في بعض الجامعات بدأت تجهز حالها تسخن لموضوع استقبال الطلاب الجدد والتسجيل حتى تعرف التنافس بيكون بالجامعات، تنافس جيد للطلاب سواء كان بالتخصصات بالأقساط بآلية التسجيل، وإن شاء الله يكون يعني يعني نهاية عام دراسي للطلاب التوجيهي يعني
0: مميز،
3: مميز وإن شاء الله يكون عندهم تحضيرات لبدء عام دراسي جديد بالجامعات إن شاء الله.
0: نعم. طيب خلينا ناخذ أبو كريم قبل ما نطلع بفاصل. صباح الخير أبو كريم. أبو كريم صباح الخير.
4: صباح الخير سامر.
0: تفضل أبو كريم.
4: الأخ اللي تحدث عن الاستيطان، كل مؤسساتنا وكل الشخصيات السياسية والمجتمعية بتحكي بالليل ثاني يوم الصبح بيكون على أرض الواقع صفر تنفيذ.
0: نعم.
4: نحكي عن الثورة الاستيطانية بقابلها تعقيد في كافة مؤسساتنا.
0: نعم.
4: إذا أنت بترجع للوراء بتلاقي أنه قانون الغائبين ابتلع كميات من الأراضي. شو عملت الحكومة والسلطة وبالتحديد دائرة الأراضي لحماية الأراضي؟ هلأ أنت شخصيا سامر خوير انزل على دائرة الطابة، توجد كل التعقيدات وبتسمع إجابات ما أنزل الله بها من سلطان تحت بند التعليمات والنظام، وبي هيك بتقدم خطابات رسمية ما بيجيك يشرب. وأنا من خلالكم وبعثت خطابات لمعالي وزير رئيس سلطة الأراضي ما كلفش خاطره بالرد. دعينا مدير دائرة طابة نابلس إلى أنه يزور الجبل الشمالي معنا، أخذها باستخفاف شديد. جبنا له رسالة من بلدية نابلس استخف في البلدية برضو. على إيش مركنين مسؤوليننا؟ هلأ في سؤال لما طرحناه من شهرين، هل هو جهل، هل هو غباء، هل هو تواطؤ؟ أنا بقدرش أحكم، المواطن يحكم. لما موظف بحكم بلد وفش بإيدك ورقة بقول لك روح اشكي عليه، إذا هو مش رادد عليك رسميا كل ما تقوله شفويا يتم إنكاره. يعني بتمنى إنه يكون في عنا وعي كامل لدى الوزير والموظف والمسؤول في حماية الأرض. لحد الآن الإجراءات، يعني صار اجتماع بين رئيس سلطة الأراضي ورئيس بلدية نابلس، شو تنفذ منها؟ بلدية نابلس شو نفذت لدعم الناس اللي إلهم أراضي اللي بانيين؟ في 2-3 بانيين في الجبل الشمالي فوق تحت المستوطنة إلى الشرق منها، شو عملت لهم؟ مثل أخونا لبادة عنده طالب كهرباء لحد اليوم مش معطينه ولا راح يعطوه. فما نضلناش إحنا بس نبيع حكي، سوق الحكي واسع. إحنا يعني محطاتنا من القليل لجنين كل يوم الصبح تطرح 20 موضوع، هل مسؤوليننا بيستمعوا ولا هن سائلين؟ أصلا أنت يا سامر بتطرح مواضيع الصبح، المفترض إنهم يحترموا شوية مش كتير فيما يطرح من قبل المواطن، سواء صح أو غلط بجيب المواطن بناقشه مش بعطيه الترشد على رأي المصريين. وفي إلي رجاء عندك توعية المواطن إنه ما يضلش يروج إنه لا يضع يده إلا على الأراضي المباعة. هذه الإشاعة تنتشر عمالة وبكثافة، وسنة 1996 تم ادعاء انه اراضي في غرب نابلس في طريق القيلية تم بيعها ومش بيعها، واللي اتهم فيها توفاه الله في احد سجوننا. فلازم انواع المواطن ما يسوق ما يقول الاحتلال، لانه هذا الحكي عيب ومضر وطنيا ومضر اجتماعيا. فبتمنى عليك انت وباقي الاخوان في كافة المحطات بيان الاثر السلبي لتداول هاي الاشاعة. واذا سمحت من خلالكم بدي اقول للاخ علاء التميمي اذا بسمع انه يا ريت يهتم بشكاوي المواطنين هو وكافة البلديات وتحديدا نابلس. وشكرا لك.
0: سعد صباحك ابو كريم، اهلا بك. طلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: ألو وينك؟
1: عالك بالعزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. فورا للزميل العزيز لؤي حجازي من غزة العزة، صباح الخير أخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. آخر التفاصيل
1: يعني ميدانيا سامر، إذا ما تحدثنا خلال أقل من 24 ساعة في قطاع غزة كان هناك 3 شهداء في القطاع، أحدهم متأثر بجراحة أصيب فيها قبل أيام قليلة، والشهدين الاثنين الباقيين قصف دراجة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، وقصف في منطقة أتوام شمال مدينة غزة. بالتالي نتحدث عن حوالي 1111 شهيدا يعني في قطاع غزة منذ بداية وقف إطلاق النار حتى اللحظة، وأكثر من 3500 مصاب. وهذا يدل على أن الاحتلال للأسف سامر ماضي في سياسة قتل الفلسطينيين واستهداف كل ما يمكن استهداف حدود أي مبررات. أضف إلى ذلك أنه فعليا أعلن الاحتلال إطباقه على 70% من مساحة قطاع غزة والسيطرة عليها بشكل فعلي. طبعا هذا رافقه خلال فترات متقطعة حالات نزوح من المناطق القريبة من الخط الأصفر في منطقة السنافور في الشجاعية، منطقة قيزان أبو رشوان في خان يونس، وعدة مناطق أخرى في شمال قطاع غزة. أيضا الاحتلال أجبر الناس الموجودين فيها على النزوح مرة أخرى، ومعاناة النزوح تتكرر في قطاع غزة كل كم يوم للأسف سامر في بعض المناطق. لذلك نتحدث عن أوضاع ميدانية ساخنة، أيضا إطلاق النار مستمر وبشكل عشوائي على طول الخط الأصفر. الخطورة أيضا تكمن سامر في موضوع الرشاشات الموجودة على رافعات في مختلف مناطق شرق قطاع غزة. هذه رشاشات آلية يضعها الاحتلال على رافعات تشبه رافعات البناء العالية وتطلق النار بشكل كبير على مناطق غرب غزة.
0: شفت فيديو مرعب. نعم. شفت فيديو إلها مرعب يعني. صحيح. إخوانا كيف الرافعة تبعت البناء اللي بنشوفها في الأبراج حاطين عليها رشاش كأنه أوتوماتيك.
1: صحيح، وبيتم إطلاق النار وبشكل عشوائي. يعني طفلة أصيبت يعني قبل يوم بنيران الرافعة، وبالتالي نتحدث أنه هذه الرافعة تقتل بين الفينة والأخرى فلسطينيين بتكون تماشي في مناطق غرب قطاع غزة، أقصى غرب قطاع غزة، وبتعتقد أن الفينة في مأمن من الاحتلال لأنه بعيد عن الخط الأصفر، ولكن للأسف ممكن الرصاصة يعني تصيب فلسطيني هنا أو هناك، ولا يدري من أين هذه الرصاصة للأسف أصابته. وبالتالي هذه الأسلحة التي بيستخدمها الاحتلال خطيرة جدا. أضف إليها طائرات الكواد كابتر التي تمشط بشكل دوري المناطق الشرقية في قطاع غزة ومناطق الخط الأصفر، وتطلق النيران أيضا بشكل عشوائي على القطاع. لذلك إذا ما تحدثنا ميدانيا قطاع غزة ما زال ساخن وملتهب ومنطقة غير آمنة للأسف، هذا من ناحية ميدانية.
0: نعم، وحنا بنتحدث حول هذا الملف لؤي دوما بنطرح الملف الإنساني، المواد الغذائية، المي، الشرب، الكذا، حتى الناس تعرف في مي. يعني أكيد ما في حنفيات، أنتم بخيام عايشين، بس كيف بتدبروا حالكم؟
1: المياه في قطاع غزة اليوم سامر يعني عدة مصادر إلها. طبعا أغلب شبكات المياه دمرت بشكل كامل. خط الرئيس اللي بيغذي مدينة غزة وهي المحافظة الأكبر من حيث السكان في قطاع غزة كانت تعتمد على خط بسموه خط مكاروت، هذا بيجي من قبل الاحتلال. طبعا هذا الخط شبه متوقف، وبالتالي اعتماد الناس اليوم على المياه من مصدرين، إما مياه البلدية اللي هي خطوط ممكن تيجي يوم في الأسبوع يوم في العشر أيام، وبالتالي اعتماد الناس عليها ضعيف جدا. وطبعا مياه البلدية في قطاع غزة مالحة جدا جدا جدا على اعتبار أنه إحنا قريبين أو على ساحل البحر، وبالتالي المياه الجوفية بتكون مختلطة أحيانا بمياه البحر فبتكون مالحة جدا. هذا أولا. ثانيا الأبار اللي بيحفرها الناس اللي بيسموها غواطس أو أبار بيتم حفرها، طبعا هذه أيضا لأنه يعني اعتماد الناس كبير عليها، فبالتالي مش متوفرة في كل وقت. يعني ممكن يتم ضخ مثلا لمربع سكني يوم في الأسبوع، وبالتالي الناس بتكون حريصة جدا عندما يتوفر لديها مثلا 100-200 لتر مي، بتكون حريصة جدا على استخدامها. عشان هيك دائما في قطاع غزة في عنا شح في المياه. يعني حتى منظمة الصحة العالمية بتقول إنه حصة الفرد في قطاع غزة يوميا من 3 إلى 6 لتر هذا للشخص، يعني الإنسان الواحد، هذه حصته من المياه في قطاع غزة، من 3 إلى 6 لتر، يعني فعليا عفوا بين قوسين سحبة سيفون. فما بالك إذا هو بده يغسل مثلا ملابسه، ولا بده يغسل أطباق الأكل اللي بده يأكل فيها، وبالتالي هي بشكل أو بآخر لا تكفي تماما. أضف أنه في عندنا مشكلة ثانية في موضوع المياه. اليوم عندك أنت الزراعة صحيح محدودة في قطاع غزة، لأنه حوالي 85% من الأراضي الزراعية دمرت تماما، وحوالي خسائر وصلت إلى حوالي 3.5 مليار دولار في قطاع الزراعة. طبعا كان قطاع الزراعة من أهم اعتماده بيعتمد على المياه. اليوم هناك مفاضلة نزرع في باقي الأراضي الموجودة ونوفر يعني بعض الخضار والفاكهة اللي أصلا الاحتلال يمنع دخولها إلى قطاع غزة، ولا هذه المياه نوفرها حتى نوصلها للناس في الخيام أو في البيوت المدمرة وما إلى ذلك. لذلك برضو نتحدث أنه موضوع المياه يسبب أرق كبير في قطاع غزة. تصور أنه مثلا في بعض الأحياء الناس بتمشي وتحت باطة سامر قربة مي، لأنه بيعرفش وين أو متى يعني حيقابل سيارة بتوزع مي حلوة مجانا يعبيها. فبالتالي في ناس بتمشي في الشارع، بتكون واصلة السوق أو رايحة زيارة عند حدا، بيكون معاها جلن المي أو معاها مثلا قربة مي، على أساس أنه لو صادف في طريقه سيارة مياه حلوة مثلا مجانية يعبيها ويأمن حاله على الأقل لمدة 24 ساعة في مياه الشرب مثلا. لذلك نتحدث عن موضوع المياه بشكل أو بآخر. هناك أزمة كبيرة في قطاع غزة، هناك محاولة من قبل الاحتلال لقطع خطوط المياه على قطاع غزة، خاصة مكاروت مثلا أو مثلا الخطوط المصرية اللي كانت تغذي رفح، أيضا هذه كلها مقطوعة. أحيانا الاحتلال للأسف سامر حتى يجبر الناس على النزوح من المنطقة بيقصف آبار المياه اللي بتستخدمها الناس في تلك المناطق، وهذا حدث في أكثر من مرة في منطقة الشجاعية وفي منطقة خان يونس، أنه بيحاول قصف المناطق اللي يعني بتغذي الناس بالمياه حتى يجبرهم على النزوح. أضف إلى ذلك أنه في بعض الحالات الاحتلال قصف مثلا العمارات السكنية الموجودة على أسطحها منظومة طاقة شمسية، عشان ما حدش من الناس يستفيد من هذه المنظومة، وبالتالي ما بيشحنوش جوالاتهم ولا بيشغلوا أي شيء، وبالتالي بيضطر الناس الخروج من تلك المنطقة. هذه السياسة يمارسها الاحتلال، ومن أبرز ما يستهدف الاحتلال دائما موضوع المياه في قطاع غزة، لما له أهمية كبيرة لدى أهالي القطاع.
0: نعم، كان الله في العون يا لؤي، الله يسعد صباحك، وشكرا دوما لكل هاي التفاصيل اللي بتنقل لنا جزء بسيط جدا مما يعيشه أهلنا في غزة. يسعد صباحك، أهلا بك، يومك سعيد. بس منقول لي جابي سعادة صباح الخير، ومرة تانية أبو كريم يسعد صباحك، ويارا عودة صباح الخير، أبو محمود أبو هدان صباح الخير، معن شبارو أيضا صباح الورد والفل والياسمين، وأخونا مصطفى السليبي عز الخفش يوسف الزمار وكل المتابعين الكرام. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد،
3: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
3: من راديو حياة.

كيف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه سياسة الحزام الناري هي سياسة استخدمها الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى في الحرب على غزة عام 2021، وهي عبارة عن قصف عنيف ومتواصل لساعات كاملة بيتم فيها استخدام الصواريخ الثقيلة تصل إلى أمتار في عمق الأرض، يقصف فيها في آن واحد أحياء بأكملها، تهدف إلى محاولة محو أو مسح أحياء بأكملها. تسعى إسرائيل لفرض الحزام الناري في عمق 5 إلى 7 كيلومترات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، وعلى عرض 9 إلى 10 كيلومترات انطلاقاً من السياج الحدودي.

0: أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: الساعة الآن 9 صباحاً.
9: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139، أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015، أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps، أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs، أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003، أو هيئة مكافحة الفساد.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
8: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس.

0: الشمس.
1: طيب بما انه يا صباح الورد والياسمين والشمس بدنا نقول اليوم صباح الخير للوطن اللي ما بيغيب عنا اليوم. صباح الخير كل يوم طبعا، صباح الخير لفلسطين، صباح الخير للقدس العاصمة الأبدية بإذن الله تعالى لإلنا، صباح الخير لنابلس، نجرب نذكر كل محافظات البلاد اليوم، صباح الخير لرام الله والبيرة، صباح الخير لجنين، صباح الخير لطول كرم، قلقيلية، سلفيت وأريحة وبيت لحم، صباح الخير للخليل، صباح الخير لغزة الصامدة، صباح الخير لخان يونس، رفح، دير البلح، جباليا، بيت لاهية، بيت حنون، صباح الخير لحيفة، صباح الخير للناصرة، صباح الخير لعكا، صفد وطبرية واللد والرملة، صباح الخير لبير السبع، صباح الخير لكل قرية فلسطينية لسه حافظة الحكاية، صباح الخير لكل بيت بيحمل اسم فلسطيني بقلبه، صباح الزيتون والزعتر، صباح الخير للبرتقال، وصباح الخير للبحر اللي مش عم نشوفه، صباح الخير للجبل، صباح الخير للسهول الحلوة اللي عنا بالبلد، صباح الخير للأمل اللي دايما إن شاء الله بيكون موجود مع كل شروق لأشعة الشمس، وصباح فلسطين صباحكم خير وبركة.

صباح الخير للشغالين، صباح الخير للعمال، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير لكل حدا كل يوم بيبحث عن رزقته بالحلقة صباح الورد.

ودائما تذكروا مستمعينا الكرام انه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. قبل ما نروح للسؤال يوسف، اسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسرور. صباح الخير، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين من رافع شاهين ابو علي مسيمي. صباح الورد، اهلا يا ابو علي. كمان بدنا نقول صباح الخير لوفاء، صباح الورد. ليلى هريش، يسعد لي صباحكم. ام العبد، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات. صباح الفل. اليوم سؤال الحلقة، برأيكم مستمعينا الكرام أنو اللي بيكون أكثر ضرر، الشخص اللي بيتحدث عنك بغيابك ولا الشخص اللي بيجي بيقول لك فلان حكى عنك 1 2 3 4؟ مين بتحسوا أنه هو بيعمل مشاكل أكثر، بسبب ضرر لإلنا بعلاقاتنا الاجتماعية، الشخص اللي بيحكي عنك بغيابك ولا الشخص اللي عم بينقول لك الحكي أو عم بينقول لك كل إشي ما بينقال؟ على سبيل المثال 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الورد لأبو علي، بيقول التنين أسوأ من بعض. محمد صباح الخير للجميع، بيقول الشخص اللي بينقل الكلام بين الناس هو أسوأ. عبادة صباح الخير لكل طاقم راديو حياة، لكل المستمعين أسعد الله صباحكم بكل خير وفرح. إن شاء الله يومنا ويومك يا عبادة يكون مليء بالابتسامات. كمان عنا يحيى طحان، صباح الخير لرائد تشتري، أهلا وسهلا. وكمان صباح الخير ليوسف اللي بيقول لي الاثنين أسوأ من بعض، اللي بيحكي عنك إنسان مريض، ولو إنه إنسان سوي مثل ما بنقولها بيحكي بوجهك يعني، واللي بنقول لك الحكي أسوأ، لأنه لو إنسان بحبك كان دافع عنك وما نقل لك الكلام، لأنه ممكن يتسبب بمشاكل بنقله للحكي. محمد عبد الله جرادات صباح الخير، أهلا وسهلا. عبود بريك صباح الخير لمحمد النابلسي. وصفاء يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم، صباح الخير لكل داخل وخارج الوطن، نهاركم كله طاقات إيجابية وتفاؤل. وبتقول لي الاثنين أضرب من بعض، الله وكيلك. صباح الورد يا صفاء، أحلى وسهلا.

0: كتير مستمعينا الكرام، احنا بنسمع عبارة فلان حكى عنك، فلان نقلك شن حكى عنك، بس برأيكم مين اللي ضرره أكبر؟ هل هو الشخص اللي بتحدث عنك بغيابك، ولا الشخص اللي بيجي بنقول لك كل كلمة انقالت عنك؟ وهل بتشوفوا انه نقل الكلام دايما بيكون من باب النصيحة، ولا بس احيانا عشان يصير عنا مشاكل؟ ناخد اول اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الفل والورد، يعطيك ألف عافية حبيبتي.
0: الله يعافيكي، صباح الوردات.
1: أهلا حبيبتي، كيفك؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله مناح يا رب.
0: الحمد لله، فضل من الله. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله. صباح البلاد الحلوة والمدن الحلوة اللي ذكرتيها، إن شاء الله الأيام بتعود ونروح عليها كلياتها بدون قيود إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله. صباح الخير لبلادنا إن شاء الله.
1: آمين آمين. يسحب الصباح للجميع ولأهل نابلس وللجميع. بالنسبة للسؤال هلأ يا عزيزتي أنغام، طبعا أكيد اللي بنقول الحكي أصعب من اللي بيشكي عليك.
0: أها.
1: لأنه هلأ أنت اللي بيشكي عليك يمكن أنت يعني ما يوصلك الكلام لأنه أنت مش شايفه. بيحكي عليك هو بس أنت مش شايف ولا سامع هذا الشيء. اللي قاعد بالمجلس وإجا نقل لك الحكي أكيد رح ينقله مش زي ما نحكي كمان.
0: طبعا في شوية بهارات رح تصير
1: أكيد. إحنا يعني مشهورين
0: والله
1: في هذا الحكي، يعني بكون الجير سرقة بقولوا لك في البلد الجير. إحنا هيك طبيعتنا سبحان الله، بعرفش ليش التركيبة عندنا هيك. فاللي بنقل الحكي أصعب
0: لأنه أصعب.
1: هلا انت بتنقل الحكي ما بتعرف شو اللي بده يصير. ما في انه بحبك هو، انا ما بدي تحبني تنقل لي الحكي.
0: بدي دافع عني اذا حدا حكى عني يعني وانا مش عارفه
1: بالضبط. وبقدر اقول لك كمان روح احكي له، احكي لها بوجهه. يعني انتوا مش حبايب، مش انتوا اصدقاء، مش انتوا اهل، مش انتوا اخوات اخوه. لما تروح تحكي له يا فلان يا فلانه في الوجه
0: بالضبط.
1: لو اننا صدقيني يا عزيزتي أنغام نعمل هيك لكان احنا صح ولكان ماشيين صح وكان وضعنا احسن من اللي احنا فيه هلا. بس للاسف كل واحد على حاله عماله بمشي، انا وراي الطوفان عمالنا. فاحنا الطوفان عماله بيجي وراح ياخذنا كلياتنا
0: للأسف
1: عماله. الوضع اللي احنا فيه لا نحسد عليه، يعني كل يوم ما بدنا احنا نبلش اليوم بالطاقة السلبية مثلا، بس للأسف واقعنا مؤلم.
0: والله مزبوط.
1: كل يوم عنا اشي يعني عماله، بتصحي على خبر، بتصحي على اشي، يعني زوجك بنزل على الشغل بيرجع ما بلاقي شغل، ابنك كذلك، يعني كتير اشياء.
0: صح
1: كتير يا
0: صح.
1: عزيزتي أنغام
0: مزبوط.
1: فاللي بقول الحكي هو أصعب أنا في رأيي. وفي إشي بدي أحكي لك يا عزيزتي أنغام، يا ريت نناقشه.
0: تفضلي.
1: يزيد فضلك يا رب. هلا عنا طلاب الجامعة إنهم بروحوا على الجامعة، في طلاب بيركبوا مواصلتين، في طلاب ما بيركبوا ولا إشي يمكن بيتهم قريب، في طلاب بيركبوا 4 مواصلات. يعني وفي كمان شفارية، مع احترامي لكل شفارية التكاسي، ما بيقبلوا وقف للطالب أو الطالبة، بكونوا مستعجلين الطلاب. يعني مثال كبنتي، يعني بتنزل يعني من عند رفيقة من عند قطوة لبنان بتأشر لتاكسي معروف يعني مكتوب عليه مجمع البلد. طلب بقلها.
0: هو سيرفيس مش طلبات.
1: طب يعني ليش بدك تاخذها طلب؟ ليش بدك تاخذها طلب؟ ما انت سيرفيس، ليش بدك تستغلها اذا كانها هي مستعجله وبتكون حرقت بحالها؟ يعني حرام والله حرام. لما بتركب 4 مواصلات هي وغيرها، يعني تخيلي في الشهر قديش هدول غير مصروفها. انت كنت طالبه يا انغام وكنا كنا طلاب، يعني مكلف جدا.
0: صح بالضبط.
1: بس يعني هاي لفته، يعني هن كل احترام لهم وفي كل الذوق فيهم، في كل الذوق.
0: اكيد طبعا طبعا.
1: يعني حرام هذا الشيء، يعني قدر الإمكان نخفف شوي على بعض، على قليل على طلابنا وطالباتنا.
0: إن شاء الله يا ست سهى، ولا يهمك. ست
1: صباحك.
0: صباحكم. يا هلا أهلا وسهلا فيكي. إذا المستمعين الكرام على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، مرة تانية كتير إحنا بنسمع فلان حكى عني أو فلان نقل لي شو الحكى عني. برأيكم مين اللي ضرره أكبر؟ هل هو الشخص اللي بيتحدث عنا وإحنا مش موجودين، ولا الشخص اللي بيجي بنقول لنا كل كلمة انقالتها؟

0: كل حاجة. وناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد هالصباح.
0: يا صباح الورد
1: يطلع هالجناح.
0: اهلا وسهلا.
1: يجعل صباحك عيد وليالي بيد يا بنت الاصول.
0: حبيبتي الله يسعد صباحك.
1: شو اللي بتحطيه وبتجيبيه؟
0: الله يسعد
1: من اي قاموس هذا يا حبه عيني
0: حبيبتي. شكرا شكرا.
1: اهلين يا ميت.
0: كيف اصبحتي؟ كيف صحتك اليوم؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. دائما اللي برضى بعيش.
0: دائما وابدا. دائما وابدا.
1: شوفي.
0: ايوه.
1: خديه قاعده. طالما الانسان عنده قوة إرادة ما يرميش حاله في بيته ويقوم ويقعد وبيقضي حاجته وبيصلي وقته، هذه ألف نعمة من الله وما يجيبت لا سيرة لا فلان ولا علان. هذه ألف نعمة من الله لبني آدم
0: طبعا،
1: مش بس إلي.
0: طبعا طبعا. الحمد لله كل
1: حال. بعدين اللهم صل على سيدنا محمد. الله يصبح جميع البلاد بالخير وهدات البال، يصبحهم ويربحهم ويوفقهم يا رب العالمين، ويهدي القلوب على بعض
0: يا رب،
1: ويرمي صيف الصلح بين الدول العربية يا رب العالمين، وقيموا عننا الدولة الإسرائيلية بحق لا إله إلا الله
0: إن شاء الله،
1: حتى هالشباب تعيش وهاللي بالسجون تخرج يشوفوا أهاليهم يشوفوا حالهم يشوفوا صحتهم وعافيتهم
0: يا رب إن
1: يا
0: شاء الله.
1: يا الله بجاه نبينا محمد، والمريض الجرحى الله يشفيهم وحن عليهم
0: يا رب.
1: بس اللي راح ما بتصلح، قد ما يتصلح خلص الصحن انكسر. بس هذه إرادة الله.
0: الحمد لله يا حج. الحمد لله.
1: أيوة الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. أنت اللي حاططي هذا.
0: أيوة
1: صحيح. المثل بقول لك طلقها وخد اختها، الا قطع الجوز مصعب كسره. طلقها وخد اختها وقطع الجوز مصعب كسره. اللي حامل المقاله واللي سامعها التنين اوسخ من بعض. اما اللي بده ينقل كلمه حلوه ان كانت عاطله يقلبها، والله أنا فلانة حكت عنك كذا كذا، يشرح بالك وبالك. يا الله
0: يا
1: شو
0: رب.
1: جابت سيرتك بالخير. وفي من هون بيعرفوش. يا حامل المقالة ابعيد عنك يا حامل شوال القمة.
0: أيوة.
1: فهذا الإنسان كل ما قدر ابعد عن الشر
0: وغنيله.
1: العب وحدك تيجي راضي.
0: مزبوط.
1: لا تآمني للي بيحكي تصدقيش الناس. الناس بوجهين. الناس برايتين. هذا عندك بيحكوا شكل وعند التاني بيحكوا شكل. فهذا شو نايله الإنسان؟ هيك انتشأ بني آدم على هذا الشرط.
0: أيوة.
1: ورب العالمين المهدي. أنا أجي مثلا، خليني أنا حكت علي أنغام وإبصل ليش حكت علي؟ لو ما يسامع عن ثاني كلمة ما حكت علي.
0: مزبوط يا حجة.
1: مش خبط الذي أقول عملة وسوت وقالت وقالت وصبت ونعتها. هوني بده عائل يفكر فيه المنيح والعاطل. وكل ما إدى الإنسان يبعد عن الناس العب وحدك تيجي راضي.
0: صح يا حجة.
1: والوحدة عباده لبني آدم، خصا هالأيام هدول اللي احنا فيهم، هدول كل مال هالدنيا من سوء لأسوأ.
0: بعين الله يا حجة.
1: يعني بتاكلي. أيوة. بطنك بوسع ميت الغيث بوسعش كلمة خليها حكت علي أنغام ولا غيرها. بتحملها بصليش حكت، وليش احملها وانقلها واحط عليها بهار وقرفة وكذا بعدين اجيب الفلفل ابهرها.
0: صح يا حجة. مزبوط مزبوط. هيك الواحد اذا بدي يكبر عقله. صحيح.
1: أيوة.
0: سيدي صباح. هيك
1: بس شو ما هو شو نايله الانسان بهالدنيا هي.
0: الحمد لله.
1: بعدين اللهم صل على سيدنا محمد.
0: بنصبح
1: على ام سعيد وعيالها واولادها واهلها وقرايبها وحبايبها، ولسوء البصر لاجل دار سعيد لا لأنهم جيراني دار سعيد.
0: الله يسعد صباحك.
1: لشارع النصر بصبح يا رب على المناح كلهم، بصبح أم سعد النجار. أم سعد مظبوط ولا لا؟
0: مين أم سعد النجار؟
1: مطرحة عماد.
0: جارتك صح؟
1: لا مرت الحج، مرت الحج عماد ام سامر.
0: ام سامر، ام سامر، الله يسعد صباحك وصباحها.
1: الكبر عضل يا ام يا بنيتي، الكبر
0: عضل حبيبتي، الله يعطيك الصحه.
1: بصبح على ام، على بصبح على ام هذه اللي حكت سهاد، ام مراد.
0: ايوه
1: بصبح على مريانة، والله يجعلها تعيش عيشه هنيه طول عمرها وزمانها، توصلها محل ما هي
0: يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا حجه، بعد
1: سعادتكم زي سعادتها بجانبينا محمد.
0: تسلمي.
1: بصبح
0: تسلمي.
1: على كل اللي مناح، بصبح على بناتي وبنات بناتي، بصبح على ابني عبد الكريم الله يرضى عليه وي

0: شكلها سهرة. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الو السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا عمي. اهلا.
1: الله يرضى عليك. يوم الحب حكوش انسان برمي الدنيا ورا ظهره ومفكر بيوم اليوم اللي راح ترجع. بصراحه
0: اكيد طبعا.
1: ثاني شيء بالنسبه لموضوع الحكي هذه عاده سيئه انا بسبب مشاكل بين الناس. قريت من قول الحكي منيح يا ريت من قول الحكي منيح من قول الحكي السيء اللي مش الناس. انا يعني بخطبني والله بلاحظ هذا الشيء هذا الشيء واللي بيستغرب الناس يعني وقلت عن الناس من الخلف برضه عاده سيئه يعني بصراحه هذا الثاني شغله مش منيح. ومنحب نصبح اليوم منتخب الاسباني بصراحه خد مباراة نهائية في هاي المباراة. أنا باعتباري مباراة يعني أنا من أول كأس العالم أنا بقول لك الفريق اللي بده ياخذ كأس العالم يا فرنسا يا إسبانيا.
0: أها.
1: والأيام بتحجي يا فرنسا يا إسبانيا.
0: يلا اليوم يعني بتبين.
1: يعني مشرف ورائع جدا. إن شاء الله تكون مباراة حلوة.
0: إن شاء الله أكيد. أهلا.
1: ونصبح على الدكتور سامر النجار اللي يوم الأيام ببرنامجك أتمنى تكون دكتور وإن شاء الله إنه بيصير ده.
0: الله يسعد صباحك وصباحه وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لك الصباح، قلت لها زناح.
0: صباحك اهلا وسهلا. إليك
1: ولكل الموجودين حواليك، اسئلتك من داخل البيت ومن بريه البيت ومن الحياه اللي عايشين فيها.
0: الله يسعدك يا
1: الاهل قلنا زاتان متعب.
0: اه طبعا.
1: ومتعب على مين؟ على اللي بده يرد ويسمع.
0: طبعا.
1: هن يحكوا وهن يسمعوا. ما بلوم اللي حكى، بلوم اللي سمع.
0: اكيد.
1: شو كان رد فعلك لما حكت كذا كذا؟ انت بتعرفي اكثر منها. إذا دافعتي أنت حبيبة، ما دافعتيش وقلت ليش هيك مثلا حكي، معناته أنت حبيت تسمعي وما قليش على اللي قالت، لأن اللي قالت عطتك ضربة هيك أسفيل إنه منشان تشبكني أنا وإنت. فهذا الإنسان فاضية عنده فراغ، ما فيش. بعدين هذا عنا عادة، عادة يعني معروفة بين الرجال وبين النسوان وبين الشباب وبين الصبايا، وفيش حدا أحسن من حدا، يعني ظاهرة معروفة وصرنا نعرف لها. شافة كيف هو يعني في مثلا بريم حدي صغيرة، في حسيدة،
0: صح.
1: في مثلا هواية، في هيك هي يعني لما طريقتها بتنعرف بين حبايبنا وبين مجتمعنا. اسمع لكم، اجت فلانة التزموا لساناتكم تقعدوش تحكوا.
0: اها
1: لا شوفي والله استشفت لسان بزحلق، انحكت كلمة عفوية كانت مش مقصودة، كانت في المجتمع وانظهرت وانحكت، يا بنت قولي لأمك تلفون أو بس مباشر على دارها خبر عاجل. فهذا الإنسان طبعا أنا بعرف بهذه النوعية بلتزم حدي. قبلها بس بقول للي حولي الله يرضى عليكم تغلطوش في قلباتي، من شان ما تقولوش فلانة كانت شاهدة وسمعت الحكي وبدأت تتطور يجي يقولوا لي شو قالت وانت كنت سامعة. لا سمعت.

0: قريت شفت ولا بدي أقول.
1: أها
0: أحسن لي وأنا مالي حديث
1: أكيد.
0: كان في بيتي
1: طبعا.
0: فأنا بدي أخرب بيت المخلوقة اللي انحكت عليها أو بيت الزلمة، يصير شقاق ونزاع وخلاف ومع وطلاقات، ما فيش تروح هون وفيش هاي تفوت على بيتك ومعرفش يعني مشكلة عويصة.
1: صح مزبوط.
0: فاختصارها أفضل، وهي تسمع وهي تحكي وهي تبرم. لما بتشوف ما حداش بتجاوب معاها ولا حدا بلاضمها بتقولك أتاريتني مش محبوبة بالمجتمع اللي بكون قاعد فيه. مش محبوبة لأن لسانك طويل بتحكي كتير بتلقط الأخبار كتير، طبعا كيف بدك تكوني محبوبة؟
1: صحيح.
0: فهي اللي إجا كل إنسان بفصاحته وذكائه بفهمها. نغم مثلا بتحبني قدام كل الناس، بالله عليك يا ام على هذه المخلوقة المذيعة صوتها حلو بالإذاعة، حلوة زي صوتها، بضحك بقول لهم حلوة
1: الله يحلي أيامك
0: يعني صوتها لائق للإذاعة، حلوة المخلوقة. قلت لها والله حلوة آدمية ومحترمة، وبعدين أنتوا ليش بتحكوا شو بت... قلت لها إحنا من الناس الركاب اللي موجودين يومي في راديو الحياة.
1: أيوة
0: إحنا اللي مندق وإحنا اللي منحكي وإحنا اللي مشغلين البرنامج، الناس اللي ما بتعرف تعرف واللي ما بده يسمع يسمع واللي ما بده يفهم يفهم. هن بيحكونا وإحنا منجاوبهم، إحنا أكبر سنا منهم وفي أصغر سنا حسب تجاوبه معهم، إحنا منحبهم نستناهم على نار وعلى لحظة. المجموعة كلها كان نغم أو هند أو أميرة يعني مع الشباب الموجودين كلهم أولادنا، بالنسبة لإن إحنا سنة كلهم أولادنا.
1: حبيبتي الله يسعد صباحك.
0: فليش ما نسمع لهوش؟ ليه ما نشغلش المحطة؟ ليش ما نخليها؟ كتير ناس بسمعوني بقولوا لي وإنت فلانة ولا إنت اللي بتحكي على راديو الحياة ولا هن برنوا عليك ولا إنت بترنوا؟ قلت لهم أنا برن.
1: حبيبتي شكرا.
0: قال شو بتقولي؟ قلت لهم أنا الوحيدة المعروفة إن أنا برن على التلفون.
1: حبيبتي الله يسعد صباحك شكرا.
0: حلو تنوير إن أنا بفهم بس بفهم وبإيش وبدي بفهم تاني.
1: أكيد طبعا طبعا. الله يعطيك الصحة.
0: بارك الله فيكم بهيك برامج وسلامي لكل بعت لنا سلام من الأخت أم مرادة أم محمد النابلسي للي كل واحد بيسأل عننا بنرد له إياها سلامتكم، وإحنا الحمد لله مناح وبخير.
1: أهلا وسهلا فيكي صباح الخير. أهلا أهلا صباح الخير. 2379 1433 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا حسنان.
0: يا صباح الوردات.
1: صباح الفلات. صباح الفلات جميع المستمعين وطاقم راضي حياة.
0: أهلا وسهلا، كيف أصبحت؟
1: بالمهلة الحمد لله رب العالمين. سمع صوتكم وأفضل حال إن شاء الله، ربنا بهدي بال العباد
0: يا رب. آمين.
1: الله يسعد. صباح آمين. صباح الجميع.
0: أهلا وسهلا.
1: هلأ السؤال تبعك مين؟ هو
0: شوف سؤالنا ايش بيقول. يعني احنا بالعادة بنسمع عبارة فلان حكى عني وفلان نقل شن حكى عني، شو برأيك اكثر ضررا؟ بيعمل مشاكل اكثر الشخص اللي بيحكي بغيابي، ولا الشخص اللي بيجي بيقول لي انغام حازم حكى عنك 1 2 3 4 مثلا؟
1: هلا شوفي، هلا نقل الكلام هو عادة سيئة جدا. يعني عادة مش عارف اللي بقعد بنقل حكي بين فلان وعلتان شو وضعه. باخذ مصاري يعني يوميته منيحة
0: مثلا،
1: ديليفري كلام بيشتغل هو
0: مثلا،
1: بص على الفيس شو بيشتغل ابنك يا حجة، والله شو بنقل حكي
0: مثلا.
1: هلا شوفي، اول اشي اللي حكي عنك اخذ اسم الغيبة. اما اللي نقل على لسانه اخذ اثنين، هذا بيجي دبل. طب هلا السؤال القوي اللي انا الحكي عني قدامك وانت اجيتنا، انا ليش ما سكتوش انت؟ معناته انت الثاني كنت مشارك بالمسيره الفاضله تبعته.
0: بالضبط، كنت تحكي علي.
1: هلا ممكن انه مثلا انا احكي انه مثلا اميره حكت عن غام انها طيبه ومنيحه، انه عشان هيك تزيد المحبه بين التنتين مثلا، او انه ممكن انه مثلا غام ياخذ موقف عن اي شخص كنت يجي تحكي والله بحكي عنك بالخير، او والله هون بيختفي الكلام.
0: صح طبعا.
1: فدائما اذا بدك تنقل حكي انقل حكي منيح، او انقل الحكي كما كان. مش مبهر وملح وزياده كمان، هون المشكلة، هاي اللي قاعدة بتصير.
0: مزبوط.
1: بس هلا في ظاهرة هيك لها يومين ثلاثة طالعة ترند، أول شيء ربنا يسر للجميع.
0: شو؟
1: بس حبيت أحكي عنها، ما بعرفش بجوز بتوافقين الرأي أنت والإخوة المستمعين.
0: قل لي.
1: اللي هي ظاهرة هاي بوظة القرود، الموز والحكي الفاضي. طب ما عندنا يعني عندنا بالبلد في عندنا أحسن بوظة، أحسن شركة، امتيازات ماخذة عالمية.
0: ما لها هاي البوظة. يعني
1: البوظة يا ستي العزيزة كورية كوكو صار ايش بعرف مش اسمها.
0: طيب
1: 10 شيكل الحبة.
0: لا لماذا
1: حبة بوظة؟ قال بتقشري موزة ب10، كنت طلعوا جماعة تانيين قالوا لك ب5. هلا احنا مش موضوعنا حقها، حطي حقها على جنب.
0: طيب
1: بس موضوعنا انه ليش احنا بنسمح انه نكون سبب في انخفاض الاقتصاد الوطني اللي عندنا؟ يعني احنا لما انت بتشتري حبة البوظة انت بتشتري 10 شيكل، لما بتشتري قيمتها من منتج محلي انت ساهمتي في هذا المشروع انه يشغل كمان ايدي عاملة. يعني انت ما اكلت حبة البوظة كحبة، انت كان لك دور في بناء المجتمع.
0: صح
1: مزبوط.
0: بس هذا سؤال كتير تعرف شو كتير كبير، لانه من البدايات واحنا بنحكي قديش احنا مهم ندعم الاقتصاد الفلسطيني الصراحة.
1: هلا هي الشغله يعني والله
0: منتجاتنا الفلسطينيه مش عارفه ليش بنروح للغربيه، يعني احنا بس يلا
1: يعني بعدين انت عارف مين اللي بيشتغل فيها هنا. عارف احنا عارفين مين التاجر اللي استوردها وشو ما ياخذ انت. ما احنا اليوم ما بنسمع الا تم ضبط بضاعه فاسده، تم ضبط بضاعه منتهيه الصلاحيه.
0: بالضبط، مع انه عندنا امتيازات بحاجه شوي لتطوير، بس يعني تنافس بعض البضائع هون.
1: هلا شوف عشان تكون بالصوره، في عندنا مطاعم، في عندنا ناس بتشتغل مواد غذائيه الله يعطيها الف عافيه، يعني ما شاء الله عنها، وشغلها منيح وشغلها ذاتي. بس للاسف احنا بعض الاحيان بتوصل لمرحله منيحه كيف بتلاقي ايش عوج
0: بالضبط.
1: انهبل. فهذا دور وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة الله يعافيك انه تتبع الموضوع. صح. احنا كدورنا انه ندعم المنتج الوطني افضل على اساس انه نضل احنا بخير.
0: صح.
1: لانه مؤسساتنا بغض النظر وين ما كانت، لما احنا بندعمها اولى من المنتجات الغربية.
0: طبعا.
1: لانه المنتجات الغربية كل العالم باخذ منها، اما منتجات بلدك فيش حدا باخذ منها. لما يصير عندنا تصدير للخارج يجيبونا
0: بحلها الف حلال وقتها.
1: وقطاع كبير، يعني في قطاعات كثير قاعده بتنتهي او انتهت او بتلفظ انفاسها الاخيره. على سبيل المثال، بعرف انه موضوع ما لهش علاقه بالسؤال تبعك، بس على سبيل المثال يا أنغام مثلا أيوة. عندنا المفروشات، قطاع المفروشات، قطاع الخياطين، الخياطين الله يعطيهم ألف عافية مصبح عليهم كلهم بكل مشاغلهم، يعني أكثر أهل نابلس كانوا خياطين. اليوم البنطلون لما تستوردين من برا والشنطة وهاي الأمور، أنت مقعدة ناس كثير بالبيت،
0: صح؟
1: فخلينا إحنا ندعم، وهم بنفس الوقت يعني ما يجوا شو يقولوا لنا محله وسعره غالي، وهذا يعني يكون في تعاون من الجميع لحتى إحنا نطلع ببلدنا.
0: طبعا
1: يا حازم، إذا إحنا بنضل نغني بنقول إحنا بنحب البلد وش بعد هواهي، إذا شغل حكي شمر عن إيدك وانزل
0: بالزبط.
1: وين بتشوف ظرف زبالة إيه وإيدك، مش مشكلة عادي، بالنقصش من برستيجك
0: طبعا.
1: وين
0: صح،
1: وين بتشوف حدا بحاجة لمساعدة تفضل ساعده
0: طبعا.
1: أما تستنى والله أدهم الخروب لا يعمل مبادرة، ولا سعادة رئيسة البلدية تعمل مبادرة عشان أنت تنزل تشتغل، هون بتصير بتتحول يعني إن أنت قاعد تستنى. فلا إحنا يعني خلينا نعمل التغيير إحنا، ونبلش إنه قاطع كل المنتجات، يعني صرنا بعدين نحكي عبر اسم الله على اسمنا.
0: آي خزن عين جديد هاي مزبوط.
1: آه والله يسعد كل أوقاتكم،
0: ونعتذر
1: نعتذر ثاني مرة على الإطالة، بس لنا يومين مش حاكيين يعني بطلع
0: عوضت ولا يهمك.
1: الله يهديك.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا. 2379-143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: فكرني بي.
1: أم عبد الله بتقول إنه اللي بنقل الحكي أسوأ من ناقله يعني. أوكي أم ثائر يسعد صباحكم جميعا، الفتنة أشد من القتل، يعني اللي بنقل مصيبة واللي بيحكي عنك بظهرك مصيبة تانية. يلا ناخد اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح النور.
1: يا صباح الورد.
2: الله يسعد صباحكم.
1: أهلا وسهلا
2: وبيعطيكم حتى يرضيكم يا رب العالمين. والله ما شاء الله عنا حازم كفه ووفه وكلامه كليته رائع جدا. واختنا ام محمد النابلسي الله يصبحها ويربحها بانوار النبي يا رب.
1: امين
2: والله
1: امين.
2: كان كلام حلو
1: وصوت
2: كلام حلو. وابو كبير راس العين ابو مصعب والله كلامه حلو.
1: والله كلكم كلامكم حلو.
2: على كثير المختيه ابو عصام الشامي.
1: أيوة.
2: وابو عاطف
1: الله يسعدكم.
2: وموضوعك حلو كثير كثير. أسوأ إشي اللي بنقول الحكي. هو
1: طبعاً.
2: اللي بنقول الحكي وبنقوله مش مضبوط. انا حصل معي من فتره هذا الحكي. ناس استغربوني وعملوا في شغلات كثيره ويا ريت طلع انه واقع هذا الحكي. ما طلعش واقع لانه ما استجاب انه يجيب الكلام اللي صار 100%. بخر وحط عليه ايش ابهارات.
1: صح.
2: اللي بنقول الحكي هو اصعب أنا بالنسبة لي.
1: أكيد.
2: أما اللي بيحكي مرات بيكون إنه إيش عن بساطة أو عن مش عن خباثة بجوز لمصلحته بيحكي هذاك اليوم، بس هن بنقوله عكسي. بنقوله عكسي مش زي ما هو موجود الكلام اللي بنقوله الناس. يا ريت الناس والإنسان يحترم حاله ويحط مخافة رب العالمين قدام عينه وما يستغيب حدا ولا يجيب سيرة حدا. إذا بالخير يا سيدي بارك الله فيك، اما اذا بالوين ابعد عنه للزلمه مالك وماله. او هالبنت والله فلانه والله فلانه ما بيخلوش حدا، بنشروا غسيلها على على على الهواء مباشره. وصبح الخير كمان لمؤيد جود الله، كمان لخالي ابو نبير مردو معين الشخصي حمد الشناب زوجتي العزيزه ام سامر، بنقول لها لأم محمد ام سامر.
1: قلنا لها ام سامر
2: ظبطت الحكي
1: جاهز الموضوع.
2: وكمان من صف على موسى الحتناوي وعلى كل الشفارية اللي بيسمعوا راديو
1: يا هلا
2: الرائع.
1: أهلا.
2: والحاج خالد وعلى الخباص وأبو سامر الداموني وسقر عوراني وأب خميس وعطى من زواته من قول يسعد صباحك وكل الناس وإخوتي سام حسام وأبو فادي وأبو وليد وأبو السعيد من قول يسعد صباحكم ونهاركم ابيض
1: بالصلاه عليه افضل الصلاه.
2: الله يوفق الجميع
1: يا رب.
2: اختنا ام سعد كمان اختنا ام سعد اهم شيء سعد
1: يوصل
2: صباحا.
1: اهلا اهلا يا حاج
2: يعطيكم الف عافيه.
1: الله يعافيك. عباده بيقول الاثنين يعني مخطئان، لكن ناقل الكلام يعني القصد من نقله للحكي انه اشعال المشاكل هو الاكثر ضررا. ليه؟ لانه بنشر الفتنه وبهدم الثقه بين الناس. انيس يسعد صباحكم. صفاء بتقول كمان مشكلة إنه مش بس بنقل الكلام، من البهارات اللي الزايدة هاي اللي بتنحط على الكلام. صباحكم بركة من ربنا أبو العهد. وبيقول كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، سواء من وراي ولا بوجهي ما بتفرق، واثق الخطوة يمشي ملكا ملكا. الغالية يعني خلص سقطت سهوا يا جماعة. عنا سوسو بتقول يسعد صباحكم، اللي بنقل الكلام أكثر ضرر. ليه؟ لأنه بيعمل فتنة وحقد ومشاكل، والله الله أعلم كمان إذا هو نقله صح ولا لا. يسعد صباحكم وصباح الخير لأميرة وهن. صباح الخير.
3: صباح الوردات والفلاح.
1: يا صباح الزهورات اليوم
3: والدولارات كالعادة.
1: ما احنا بنقول دولارات، المشكلة بنزل الدولار مناش انه خلص.
3: خليش ينزل الدولار مش مشكلة، إلا دفق معاش بالدولار يا أنغام.
1: يعني ما هو مش يعني مشكلة إذا بنزل الدولار، خليه منيح.
3: خلص معاش بالدولار.
1: هلا بغض النظر الدقش. عندك دينار بعدين بنزل.
3: يا ست إن شاء الله الدولار يصير خمسة يرجع زي عادة.
1: يا سلام كان. أوه.
3: واحدة بواحدة بس وقتها أصحابي من العقارات والهذا
1: يقللوا السعر، يضلوا على السعر المنخفض. تقلقش أنت. ولا شو تخيل خمسة. والله فضل من الله. أنت كيفك شو أخبارك؟
3: والله نشكر الله.
1: الله يسعد صباحك. الحمد لله أحسن من غيرنا وغيرنا أحسن منا.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: دائما دائما
3: مجرد وجودنا بنابلس وفلسطين تحديدا هذه أكبر نعمة يا أخي.
1: والله والله الحمد لله. هو في بعد فلسطين الحمد لله.
3: ولد حالة ولد حازم هو في بعد هواء
1: مثلا.
3: مثلا المهم يا أنغام.
1: أيوة.
3: بالنسبة إليك شخصيا أنا اللي بحكي واللي بنقول يعني بصراحة شخصين مش مهمين بالحياة. يعني أنت من الأساس انحكى قدامك إشي وخليك ناطر وبتصير معي كثير بيجي بنحكى قدامي أشياء عاطلة بروح أوصلها أشياء منيحة. وممكن يصير فيه لقدام عزة مودة بين الاثنين اللي كانوا يحكوا على بعض.
1: مزبوط صح.
3: إذا ممكن يتوصل إشي عاطل أنت هون بتعمل فتنة والفتنة أشده من القتل المعروفة ممكن يصير مشاكل كبيرة بسبب الفتنة.
1: طبعا طبعا.
3: فعشان هيك دائما يعني رسالة صغيرة للشباب كلها وللبنات إنه ممكن ينحكى قدامك إشي عاطل عن صاحب إلك تقدر توصلها بإشي منيح. هي عاطلة الإشي بس أنت وصلها بإشي منيح وإشي حلو ممكن تنين يصيروا يحبوا بعض يصيروا منح مع بعض.
1: بالذات وأنا أطلع بسودت الوجه مثلا.
3: بالضبط. وممكن أنت ما توصل من الأساس يعني يا بتوصلها بصورة حلوة يا ما توصل من الأساس.
1: بالضبط. عندك كلمة خير احكيها ما عندك خلص
3: ما عندك اسكت.
1: اسكت
3: ولو انحكى شر قدامك وصل خير.
1: بالضبط.
3: أساس إنه الخير وإنهي. يا ما توصل من الأساس وهذه هي الفكرة. ويسعد صباحك.
1: صباحك نورتنا.
3: وحازم صبح ريحنا من عبري ومش عبري يعني موضوع كنت ناوي أحكي فيه.
1: أنا مش فاهم ليه ماشي.
3: الإعلان الإعلان شفناه أنا وياه امبارح مع بعض بس طلع أنا وياه. إيش ما بصدق نوعا ما اعمل إعلانك صح كانوا هنا
1: بس مش عبري.
3: بس ما هو كل الإعلام عارف نهايتك وين
1: تعرف يعني ماشي. أنا ما إنه نتعلم زي ما بيقولوها لغة العدو بس مش أحكي فيها يعني.
3: لا إعلاماتنا صارت فيها الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله.
1: منكبر
3: عادي وحازم وصل الصورة كاملة يعني.
1: حازم بيعود اليومين اللي ما حكى فيهم كمان انت مش عارف.
3: صباح
1: الورد. أهلا أهلا يا هلا. تمارا بتقول هلا اللي بنقول الحكي بتحكي له ليش نقلت لي الحكي ليش ما دفعت عني بغيابي. لو انك مستمتع بالجو بتاخذ حريتك معهم الا اذا انك يعني فهذا الشيء بيخليك شريك معهم. فهون نائل الكلام أسوأ من اللي بيحكي علينا واحنا مش موجودين لانه المفروض ترد له يعني غيبتنا. حنين بتقول يسعد صباحكم الاكثر ضررا بالنسبه لها اللي سمع وما عمل إشي. ونجات وكمان ابو غالب عن تركان بنفس تعليق انه صباحكم فل وياسمين. جاء رجل الى الامام الشافعي فقال له فلان بذكرك بسوء فاجاب الشافعي اذا صدقت فانت نمام واذا كذب فانت فاسق. فالرجل خجل وانصرف. يسعد صباحكم عبير. يسعد صباحكم ربنا يفرجها على اهلنا بغزة. بنظرها الاثنين بيسببوا الضرر بس نائل الكلام بنعتبره اخطر لانه هو بيسبب توتر بين الناس بيزيد سوء الفهم. وفاء بتقول أكيد يعني اللي بنقول الكلام لأنه هون هو بيكون سبب المشاكل ولو ما نقل الكلام كان ما صار مشاكل. نور عاشور يسعد صباحك أنغام. صباح الورد أهلا. أم وسيم صباحه. أم العبد نقل الحكي. نور بتقول اللي بيحكي علي وأنا مش موجودة هذا من غيرته خليه يحكي بس اللي بنقل الحكي هاد صاحب مشاكل فخليها تبعد إنه بالنهاية والشخصين اللي بنقول واللي حكى أصلاً ما بيستاهلوا. كمان أنين بتقول إنه ما بيستاهلوا إنه إحنا نصحبهم يعني. أنين بتقول والله نقل الحكي مش حلو لأنه أنت بتحكي علي بالسوء واللي برجع بحكي لي شو حكوا عني هاي مصيبة. فصباح الخير لإلي ولإلهام ورشا وآية. صباح الورد. أريج بونجورك أنغام بونجوراتك أهلاً وسهلاً. ولا نقل الحكي والحكي عني بغيابي نفس الضرر ونفس الشعور. وهبة حجاب يسعد صباحك أنغام. هي من وجهة نظرها اللي بنقل الحكي أكثر ضرر لأنه لو أنت شخص بتحبني وبتعزني كان مرتاح هو بيحكي عني قدامك ف يعني زي ما أنت نقلت لي رح تحكي عني. إيش هاي مؤمن؟ ترجم شو هاي الكلمة. حاتم الخواجة الاثنين أسوأ من بعض. يعني يسعد صباحكم بكل خير. كمان يوسف فهمها. طب أنا ليه ما فهمتهاش يعني
0: بوزيم.
1: شو يعني
0: وزيم يعني
1: وزدمين يعني أبوزيم. عقالي أمي بيحكي عبري إحنا بنحكي إنجليزي. مع نفسك انت وياه صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هان بتقول التنين أسوأ من بعض. هيثم بيقول بالنسبة للموضوع يا أنغام مش المشكلة اللي بنحكى عليك، المشكلة اللي بوصل لك الكلام. واسكندراني اللي بيحكي علي بالسوق بيحكي علي للسوبر ماركت. تفضلوا صباح الخير.
4: ايش بدك يعني قاعد؟
1: بعرفش نخفف دم على الصباح. لسه قلته الغبيبي والنميم من الكبائر. أريج ام عامر يسعد لي صباحكم وصباحكم محبة. فارس صباح الخير. بعرفش يوسف ومؤمن انزلوا بالترجمة يا جماعة. فارس بيقول اذا الامانة امتحان فنائل الحكي راسب من اول سؤال. صباح الخير. يعني حطي لي اغنية طولتي. طيب أهم يوسف ومؤمن انزلوا لنا بالترجمة لو سمحتوا. صباح الخيرات. فيش حيل. سوسن صباح الخير. أنغام بتقول اعرفي انه اللي بنقل الحكي راح ينقل كلام فانتوا كونوا حذرين منه. نهاد يسعد صباحك أنغام صبح علينا. كل هذا بدي أقرأه تمزحي معي. نهاد ايش هاد؟ طيب بتصبح على هند وإمام محمد فطاير، ميسر فطاير، ريناد فطاير، بهي إبراهيم، خواتها برام الله، وبتبارك لأختها أم مدحت بعرس ابنها يا ريتو ألف مبروك. شو رأيك يا أنغام بإيش اللي بيحكي الحكي وإنت قاعد بالدار عليك؟ حكيتي هيك وعملتي هيك وأنا والله ما في منه هالحكي. شكلهم الناس لأنها أنت أول إشي يعني هاد بطلتي غريبة بالبلد الصراحة، إلك سنين هون يعني، وبعدين ما في حدا غريب ببلده، إحنا كلنا بنفس البلد، إحنا كلنا فلسطينيين سواء كنا عايشين هون ولا بالخليل يعني. صباح الخير لأهلنا بالخليل. ما في منه هالحكي. شكلهم الناس بتقول أنها هي غريبة بالبلد بيستغلوها لو أنها بدها يعني تلحق العالم تخلصش منهم، بس بتحكي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وبتقول انه هي طيبة طبعا احنا عارفين انك طيبة وحنونة مع الكل وما بدها تأذي حدا، وإلها 20 سنة بنابلس والكل بيحلف بحياتها، بس في ناس عندهم غيرة وهي ما بدها تحكي على حدا، بس بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. مرة تانية يعني هاد انت مش غريبة ببلدك، يعني بالنهاية احنا كلنا عايشين تحت سما هالبلد، فربنا يحمي هالبلد ويحرر لنا هالبلد يا رب. صباح الخير.

0: ولا سامعه اشي.
1: قالت لي منيح ما بفتح لك الكاميرا.
0: عادي هاي انا بفتح
1: لا
0: كاميرا.
1: طب
0: استني شوي يوسف ومؤمن برضو انا مش شايف الاعلان. طب وين الاعلان يعني؟ اين الاعلان يا جماعه؟ صباح الخير. 2379143 واللايف الموجود على صف ما فهمتش على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يعني برضو يعني نائل الحكي من هيثم بيقول يا أنغام مهما وصفتي عنه هو إنسان مش منيح، إنسان منافق، ويعني هو كمان مش لاقي كلام يوصف هذا الإنسان لأنه هو بحب الخراب والدمار بين كل الناس بنقله للحكي. صباح الخير يا هيثم، أهلا وسهلا فيك. دور عليه، بنحتاج لدعم فني اليوم يوسف. صباح الوردات.

0: صباح الخير. والله ما شفت الإعلان الصراحة، إذا لقيتوه ابعتوا لنا، أو إذا يعني هيك طلع لكم بالصدفة ابعتوا لي. يا لا والله يا يوسف ما شفته، وأنا الصراحة يعني بقدرش، هي بعت لنا إياه على الواتساب، ابعتي لي يا بالله بقدرش الإعلان، بقدرش أشوف إشي بالعبري. وأنا بتذكر أول ما إجيت على راديو حياة أول كلمة قلتها إنه كان في كتير أسماء كانت تيجي بالعبري، كنت أقول إنه أي إشي يعني أي اسم مكتوب بالعبري ما كنت أقرأه، ما كنت أقرأه نهائياً. فا أوكي ما حبيت الشرح، قاعدين بيشرحوا لي الموضوع. طيب تمارا أصدم يوسف ومؤمن عن أسماء البوزة بالعربي وما إله علاقة البوزة بالعبري عفواً ما إله علاقة بالعبري. عبد الله عبري هبلي أنا غم، بس تشوفي بتقبعتوني
1: شوفنا.
0: طب أنت بس تحضري رح تفهمي شو منحكي ولا شو منضحك. إجاكم يا جماعة طلعيني، لا مش فاصل، بدي أحضر بدي أحضر، هينا نفتح الموبايل نحضر شو هذا البيدي اللي بتحكي عنه. وحطي لي أغنية عشان أعلق، يعني كله قاعد بيعلق وفاهم إلا أنا. فيلا

0: يوسف بيقول ملامح أنغام، وصلت الصورة يوسف. موتي شو هاد يعني؟ ليه بنعمل إعلان بالعبري؟ ولا لين ما لها البوزة مكسرات يعني، طول عمرها اسمها مكسرات بوزة. عن جد استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله يسامحكم على هالاستفادة.
1: بس المشكلة
0: يا روحة يا حبيبتي تفضلي. بالضبط،
1: يعني هاي المشكلة عرفتي يعني. هلا ماشي، بس انا وياكي معرفناش لانه احنا بنتفرج بالتيك توك، بس كل العالم عارف يعني. طلع انا اعوذ بالله،
0: طلعي كله عم بكتب انا وهند هيك انه ايش في شكله انا وياكي بس اللي مش حاضرين الاعلان.
1: هم انتقدوه بقول لك استغفر الله العظيم وقول هالحكي، بس ماشي، بس انتوا شفتوه، بس هو وصل لهدفه.
0: بالضبط، فهند عم تحكي بنقطة جوهرية صح، احنا انتقدناه بس فعليا هو حقق المشاهدات اللي بده اياها، وصل للهدف اللي بده اياه. تتذكروا الحملة اللي مرت طلعت لا تجعلوا من الحمقى مشاهير؟ يا ربي احنا امتى نلتزم فيها هاي الحملة؟ يعني هو طلع حكى هالكلمتين وانتشر واحنا نجحنا انتشاره. فيوسف بيقول انتوا اصريتوا بدكم تشوفوا، حسبي الله ونعم. برجع بقولكم يعني شكرا على هالاستفاده. فصباح الخير. بتخيل ملامحي وصلت للكل يعني، عن جد استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. يلا ما علينا بس عن جد التوى تمه وهو بيحكي بالعبري. لا لن أعلق، أنا قلت موتي بالبداية وبتخيل خلاص كافي هذا التعليق. فصباح الخيرات والمسرات والدولارات يا عبد الله، يلا بلكي هيك تنعنشنا بالفلوس. صباح الورد.

0: يوسف بيقول لي مش مهم المشاهدات، المهم الناس كلها فاهمة. يعني مشاهدات على الفاضي ما عليك. صباح الوردات يا يوسف. الحلو بالموضوع انه انا وهند شكلنا الوحيدات اللي بالبلد اللي ما شفنا الاعلان. اه نفتحش تيك احسن بالك هند الصراحة.
1: شو ما اخذ
0: التيك توك ولا الانسان؟
1: اه
0: ما اخذ حصة كتير كبيرة بايش بالتطبيقات. الصراحة ليوم رح نعمل هيك عنوان حلقة صباح الورد مستمعينا الكرام، يعني خلينا هيك شوي. كتير بنسمع عبارة فلان حكى عني او فلان نقل لي شو نحكى عني. شو برأيكم اللي اكثر ضرره علينا، الاول اللي بيحكي عني ولا اللي اجى قال لي انه فلان حكى عنك؟ 2-3-7-9-1-4-3. واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. فرفشينا فرفشينا، مالكم اليوم النمط مختلف؟ ايش فيه؟ قلبوا جوزائيين.

0: كمان آية صاحبة مشروع ديليفري بنات وبس، تسعد لي صباحكم الحلو وصباحك الأحلى. بتعرف شو إنه كويس إذا إحنا أو الناس اللي عم تحضر وبتتابع تكون واصلة لهاي الدرجة من الوعي، إنه أنت ما عم تضحك علي، بس المشكلة إنه إذا هو قدر يضحك علينا. أنا ما بحكي عن هذا الشخص بذاته، أنا يعني قيسه عليه كتير أشخاص، كتير قصص وكتير مواقف صارت. فأتمنى إنه إحنا نكون واصلين لدرجة يعني الوعي، إنه لا، إنه أنا بشوفك بس بتمسخر، يعني أنت ما قدرت يعني تقنعني أنا ما شفته.
1: هلا شفناه
0: صح. بالضبط شفناه. هاي هي المشكلة، وقيسوا على غيرها من الأصحاب اللي بتابعوا، اللي إيش بيقولوها، بيكملوا الترند ولا بس كل هدفهم الترندات. بقرأ باللي بيقولوا يوسف. طيب يلا، صباح الورد 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك بيحكي عن شخص بيبيع دوري على الدوار، بيضل يصيح حد مش فاهم كيف موقفينه، والمشكلة تعين الداخل بيجوا بتصوروا معهم كيف على حاله مثلا. تفضلوا يلا صباح الورد، يلا نسمعنا هيك أغنية شو اسمه نفرفش. يا خوفي بكرة يرفع علينا قضية تشهير، ما جبنا سيرته، جبتوا سيرته انتو، خلاص يلا مش مشكلة، بيكون استفاد من الشهرة. شفتي هاي طلعة من البلد، ما فيش يعني حدود نابلس، حدي حدود نابلس، وأنا اللي كنت متفائلة أسافر لسفري على مصر. يلا صباح الخير. عماد صوالحة، هذا من عيلتنا، صباح الوردات بوجودك احنا منورين، اهلا وسهلا.

شفتي عبد الله شو كتب لي؟ ايش اعمل انا؟ اعمل حالي مش شايفة. انبح صوتي. شفت لا حول ولا قوة الا بالله. شفت يا عبد الله؟ الله يسامحك، الله يسامحك على العموم. صباح الخير، اهلا وسهلا. اذا مستمعينا الكرام، احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت اكيد وعم بسمعنا على 100.8 وحياة. احسنتم.

خلص يعني كل هاي الاشياء انا بس رح اسمعها بالاغاني مصر واشوفها بالمسلسلات. مين ضيف الساعة الثانية انغام؟ جاهزين؟ يلا رح ان شاء الله اليوم الثلاثة يوسف بالعادة بيكون مع لازم ابطل امسك المايك بهي الطريقة. فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ دكتور أحمد شوباش إن شاء الله رح يكون معنا لليوم، واللي بعد هاي الفقرة رح نكون مع منتدى شارك الشبابي، رح يكون معنا اليوم بدر زماري. مستمعينا الكرام رح نحكي عن حملة جيل الحرفة، وهل هاي يعني المهن أنا عم بقصد، وهل هاي الحملة ممكن تساعد وتساهم إنه ننتقل شوي للتعليم المهني ولا لا إن شاء الله خلال الساعة القادمة. طول بالك يا سام، اللي بيحكي عليك وبنقل الحكي أنيل من بعضه عشان هاي ألطف سام، بعدين إحنا شعب منحب المسخرة. صباح الورد، مش كلنا، صباح الوردات 2379143 ما ضلش فيها 2379. نروح للفاصل، وبعد الفاصل أكيد رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا. وأول أوردر

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. اليوم ان شاء الله رح يكون معنا فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور احمد شباش. اليوم رح نحكي عن موضوع مهم صراحة متعلق بشراء الطرود المجهولة. واحنا هنا ما بنحكي بس يعني عن مثلا ممكن نكون عم نحكي عن البيع نفسه، عن انه نشتري مثلا الفواكه اللي بتكون مبكتة هاي، طب من تحت انا شو بضمن لي شو طبيعة الفاكهة وكل هاي التفاصيل مع فضيلة المفتي. صباح الخير، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير وكل التحايا ورد السلام عليكم وعلى كل المنضمين لراديو حياة، حياكم الله، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا بحضرتك فضيلة المفتي. يعني بالآونة الأخيرة خلينا نقول في ظاهرة انتشرت، وإنه يعني شراء الطرود المجهولة، وحضرتك حكيت عنها من خلال صفحتك على الفيسبوك وقلت إنه هيك بسوى نوضحها أكتر للناس. يعني فضيلة المفتي، لما بيدفع شخص مبلغ من المال مصاري من غير ما يعرف محتوى الطرد، وأنا بكون متوقعة مثلا إني أنا عم بحصل إشي جيد على سلعة ممتازة إن صح التعبير، وبالآخر أقوم أنفلم مثل ما بنقولها بالعامية، شو الحكم الشرعي بهذا الموضوع من الناحية الدينية؟ يعني وقديش هاي الظاهرة يعني بتطرح تساؤلات اجتماعية واقتصادية، هل هو بتسلى فيي أنا كزبون، ولا مثلا شجعتني أني أنا أصرف بس من غير ما أفكر بصرف هذا المبلغ؟ تفضل.
1: وخلينا أقول قبل ما بدأ الجواب، لو ببيع إشي كويس كان هو بفضي وبيبيعه بمبالغ عالية، فليش هو ببيعه مغلق ولا لا؟
0: مزبوط مثلا، صحيح صح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني حتى نأصل المسألة، يعني نحن ممكن البعض معذور إلى حد ما لعدم اطلاعه على الأحكام الشرعية أو عدم التخصص، أو لأنه هو بشوف شيء في البلد من المشتريات والبيوعات فبيشتري زي ما هالناس بتشتري. لكن المسلم مطالب أول إشي بأنه يتفقه في أمور دينه، والله تعالى يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عفوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ربنا قال في القرآن الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المقصد أنه اللي ربنا بحبه بريد له الخير بيخليه مطلع على الأحكام الشرعية للمسائل اللي بيحتاجها. اثنين، المسلم قبل ما يعمل أي شيء في حياته لازم يكون مطلع على أحكامه الشرعية، لأنه من شروط قبول العمل عند الله عز وجل شرطين، أول شيء الإخلاص، يعني يكون خالص لله تعالى. اثنين، يكون موافق لأحكام الشرع. لو بده يصلي بده يتعلم كيف الصلاة، بده يعرف أنه في شروط صحتها الوضوء، وبده يعرف أنه الصلاة في لها أركان وواجبات وشروط صحة واستقبال قبلة ووضوء وطهارة وما إلى ذلك. حتى المعاملات، لما أنا أشتري وأبيع، لما أنا أجر، عمال الناس بتدخل في معاملات محرمة من حيث لا تدري، لأنه خلص هيك السوق حالته. يعني على سبيل المثال، الناس اليوم اللي بيبيعوا شقق اللي صلهم من سنين نتيجة اختلاف سعر العملات، كلهم بربطوا سعر الدينار، بقول لك الشقة ب100,000 أو 80,000 بشرط أنه الدينار ب5، إذا بنزل على 5 بتعوضني. هذا باتفاق المجامع الفقهية وباتفاق العلماء شرط ربوي، لأنه لا يجوز ربط العملة. طب كل اللي باعوا، كل اللي اشتروا شقق إلى حد ما أو 90% منهم تعرضوا لهذا الشرط أو نصوا عليه. قبل شوي كان عندي مواطن باع شقة زوجته وكان عماله حاطط هذا الشرط، فبقول لي طب ما دام هذا الشرط حرام ليش كتبناه؟ طب مش عم بيعرف إنه حرام؟ لازم يعرف. اليوم اللي ببيعوا جوالات، عم ببيعوا جوالات بقول له كل شهر بزيد عن تأخيرك 150 شيكل، يعني الجوال 4,000 5,000. في ناس عم تشتري عشان يقول للناس أنا حامل جوال آيفون 17 أو 18 إذا نزل، أو في ناس بتشتري عشان تتعلم فيه أشياء تافهة وأشياء دنيوية وما بيقودنا لا رضا الله ولا لتعلم القرآن. القرآن ممكن ينزل على جوال ب300 شيكل، وممكن إحنا نتواصل ونتصل بجوال كبسات حقه 20 شيكل، نشتري آخر طبعة جوال ونحن ما معنا ثمنها فبنشتريها بالتقسيط، والبايع بقولنا حقه 4,000 كل شهر بزيد 150 شيكل. هذا ربا محرم الناس بتعمله. الناس اللي بتبيع خضرة وفواكه الفواكه عم بتوجه البضاعة وصار كأنه عرف، وهذا غش وحرام. فبالتالي المسلم قبل ما يبيع ويشتري وبده يتكسب، لا انه عم بتكسب بالحلال، لازم يعرف انه قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، انه البيع فيه له شروط، هذه الشروط لازم انا اعملها كمسلم عشان انا ما اعمل عقد باطل او عقد فاسد، او انا ما اتكسب بشيء عم بشتغل فيه بجيب مصاري وانا شاطر، لكن الشاطر اللص معناه باللغة العربية، لكن اني انا بتكسب بطريقة ما اجي يوم القيامة اكلت مال الناس بالباطل واكلت مال الناس بالحرام، لانه رب العالمين بقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وربنا بقول في اي ثاني يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هلأ عشان البيع يكون صحيح ويكون موافق لأحكام الشريعة وما في بطلان، لازم يكون ما في جهالة لا في الثمن ولا في السلعة. شو يعني ما في جهالة؟ يعني أنا مش عم بشتري إشي مسكر إشي مغلق، مش عم بشتري بثمن والراجل ببيعني بقول لي خده وبعدين تدفع، ولما أجي أدفع يعطيني رقم ويقول أنا والله ما توقعت إنك تطلب 300، توقعت 50 شيكل 40 60، أما عم تطلب. لازم عند عقد البيع تكون السلعة واضحة معروفة، بعرف شو اللي بشتري، وتكون السلعة عم تباع بسعر بناسبها، لأنه مثلا في أشياء تباع بالغرامات مثل الذهب، في أشياء تباع بالقنطار، في أشياء تباع بالكيلو، في أشياء تباع بملات الشاحنة، في أشياء مهما نعبي منها قيمتها تافهة، في أشياء الغرام منها بسوى الآلاف المؤلفة، أحجار كريمة، ماس، ما كل شيء يباع بتقديره بحسب السوق، في أشياء تباع وهي مسكرة لكن لما استخدمها بتكون معطلة، يعني هو شكل جوال لكن ما بستخدمه ما بتصل ولا بستقبل ولا برسل وبده تصليح أغلى من ثمنه. فبالتالي لازم يكون في وضوح وعدالة في السلعة وفي الثمن وفي الأجل اللي بدفع فيه. اثنين، لازم ما يكون في إكراه في البيع والشراء. شو يعني ما في إكراه؟ يعني ما في حدا يبيع حدا أو يلزم يبيعني بإكراه غصب عنه، لا، بالتراضي، البيع والشراء بالتراضي، وما بصير بالخناق وإنما بالاتفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. نعم. يعني لازم البائع يكون راضي والمشتري يكون راضي، والتعبير عن التراضي هذا بتم بعبارة اسمها الإجاب والقبول، يعني بقول له بيعني بقول لي بعتك، تشتري مني بقول لي اشتريت، أو بناوله وبناولني إذا كان الشيء تافه، مثل يعني مثلا أشياء بشيكل وبشيكلين، هذه لو ما قلت بيعني وبعتك، لو أنا سلمت الثمن 5 شيكل وأخذت البضاعة حتى بدون، لأنه عبارة الإجابة والقبول ممكن تكون عملا أو معنويا وممكن تكون قولا، إذا شيء بتعلق بأرض بشقة لازم أصرح بعتك كذا أمام كاتب العدل، مش لازم البيع يكون مؤقت، يعني أبيعك لشهر أو لسنة وترد ترجع لي بيصير هذا محرم. مش لازم البيع يكون في غرر، يعني أوصاف أحطها في الشيء اللي ببيعه وهي مش موجودة، أقول عنه أحسن شيء أحسن منتج وهو هذا كله كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الغرر إني أحط أوصاف في المبيع وهي ليست فيه، أو أنفي عنه أوصاف من الأشياء السيئة والأوصاف هذه فيه، عدم الضرر بالبائع أو المشتري، وعدم أكل ماله بالباطل. هذه الشروط أو هذه الأشياء اللي لازم تكون موجودة في البيع. هلأ لما نيجي نبيع الطرود وننفذ عليها هذه الشروط، بنلاقي الطرود فيها جهالة، يعني أنا عم بشتري أشياء مغلقة ومسكرة، بضاعة إما أخذت بالجمرك أو رجعت من المكان اللي اشتروها فيها وتجمعت طرود بكميات كبيرة، فهم بيبيعوها بالكميات الكبيرة.

تكفي حاجاتنا الأساسية، فما عندنا فلوس نحطها لمشتريات بعدين، حتى لمشتريات قمة في الإنتاج وبالإبداع، لكن أنا مش بحاجة إليها، فليش أشتريها؟ وممكن كفائتها تذهب وتقل وتنعدم وأنا لسه مش بحاجة لاستخدامها، فليش أنا أشتري شيء مش بحاجة له؟ اثنين، إذا هذا الشيء اللي اشتريته ودفعت فيه 100 شيكل طلع كويس، أنا عمالي بقامر، بتوقع يكون كويس، طلع مش كويس بغضب وبنفعل وبصير في سبب للنزاع. ليش الإسلام اشترط عدم الجهالة في المبيع والمشتري؟ لازم عشان أنا أشتري شيء بقيمته أو زيادة عن قيمته حبتين، لكن أنا بشتري إشي بطلع اللي حاطه فلوس، إذا طلع كويس ولا حظ كويس، طلع مش كويس كأني أنا بقامر وعم بشتغل شغلة متوقع. وليش يكون الشراء بالتوقعات؟ ليش ما أشتري شيء؟ أنا أشتري 2 كيلو فاكهة لأولادي بعشرة شيكل، أحسن ما أحط عشرة شيكل بشيء يطلع قيمته شيكل أو يطلع قيمته 20 وأقامر فيه. مسألة الثالثة، الأشياء هاي الطرود بهذا الشكل وبتكون غير يعني مكافأة على الثمن، بكون أنا وقعت ببيع شيء مجهول، وقعت بأشياء بيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من البيوع لما كانوا في الجاهلية يشتروا، في كان بيع اسمه بيع الحصى. بيع الحصى إنه يدفع دينار واضرب هالحجر على إيش بيجي؟ على 5-6 أشياء، ممكن يجي على اليمين على الشمال، اللي بيجي بتاخده. يعني طب انا بلقي وانا بضرب الحجر عمالي ما صبت الشيء اللي بدي اياه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى عن بيع المجهول، ونهى عن بيع حبل الحبلة اللي هو اللي في بطن الشاء او اللي بده يولد من بطنها، وبيع الطير في السماء لانه غير مملوك وغير مقدور على تسليمه. لذلك هذه البيوع اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهدف عشان يقيم عدالة بين البائع والمشتري، والمشتري يعرف الذي بيشتري ويعرف الثمن اللي حطه. فالطرود هذه التي تباع بهذا الشكل فاقدة لكل مقاصد الشريعة ولكل البيوع القائمة على العلم بما يشتري والعلم بالثمن وانتفاء الجهالة. لذلك هذه بيوع غير صحيحة وبيوع محرمة، وينشأ عنها في البلد نوع من النزاع والمشاكل. سببها اني انا بحط فلوسي مش عم بعرف شو باخد، وبالاخير بقول له انت اشتريت وانت راضي، دفعت برضاك، ما إلك تيجي ترجع، بطلع لك كمبيوتر، بطلع لك جوال، بطلع لك شيء بشكل ما يرخص انا. فبالتالي هذه فيها ظلم وفيها انتفاء عدالة، ما بتليق في المجتمع المسلم يكون بيعه وشراءه على هذه الطريقة. فضلا عن أنه أحيانا بحطوا ماكنة لجلب أشياء وبتحط أنت شيكل، بتصير في إيد إلكترونية عم تدخل بالطول بكيت دخان، ممكن الطول قش، ممكن الطول بولسترين، ممكن الطول هذا الإشي اللي بنحط فيه الكاسات، بالأخير بتكون الماكنة إيدها رخوة وأنت فقط بتحط فلوس ومش عارف شو اللي بطلع لك. ممكن يطلع لك بكيت دخان، ممكن هذه الألعاب تنحط عمالها على بعض المحلات، أيضا هذه لعبة فيها قمار لأنه بتحط فلوس مش عارف شو اللي بطلع لك أنت وشطارتك. لكن ممكن تمسك الشيء اللي بدك إياه والإيد ترخي لأنها بتكون الإيد مرخية بطريقة معينة، يكسب منها صاحب الماكنة أو اللي صاحب المحل اللي حاطت الماكنة هاي عباب محله. فلنتق الله كيف نأخذ أموال الناس وكيف نشتري وكيف نبيع، وكما قال سيدنا عمر تفقهوا قبل أن تتجروا، من لم يتفقه ارتطم بالربا. الناس اللي بتبيع بكس وبتبيع أشياء صحون مسكرة بتكون في الأعلى الحبة المرغوبة سواء صغيرة أو كبيرة أو جيدة، في الأسفل فاسدة أو حبة عكس اللي فوق. يا أخي عدونا إحنا ما بنفتخر فيه، لكن عم ببيع بضاعة ألف من أول حبة لآخر وألف بسعر معين، بيجي سعر أقل باء، بيجي سعر أدنى جيم. أنت بتعطيني البضاعة السيئة بسعر ألف وبعدين على الوجه حبتين ثلاثة بتاكلوا تحت، إما بنكبوا أو بروحوا للقمامة تضحك علي. صنفوا بضاعتكم يا تجار الخضار والفاكهة وبيعوا الناس بحسب السعر وبربح معقول، وكله في منها ألف وفي منها باء وفي منها جيم، انت شو دخلك بسمح؟ لكن الحب الاولى والاخير تكون نفس الطريقة، ما تأكلوا اموال الناس بالباطل. ويعني البيع والشراء قد يكون طريق لجهنم والعياذ بالله اذا انا اكلت اموال الناس بالباطل او لعبت في اموالهم او اكلتها كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. بعض الناس بظن انه بس الربا الحرام، الربا حرام والغش حرام، تطفيف المكيال حرام، تطفيف الميزان، الرشوة، التكسب، بكل الحرام محدود 7-8 أشياء نتجنبهن ونحن بخير وبعافية.

0: حلال وكلنا يحب بعضنا وما حدا ينقم على الآخر في مجتمعنا، لأنه مجتمعنا لازم يكون مجتمع أخلاق ومجتمع محبة ومجتمع رحمة، مجتمع دين ومجتمع تمسك بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام.
1: طب بس هيك سريعا فضيلة المفتي قبل الختام، في عنا سؤال من مستمع بيقول إنه هو مثلا باع أنغام طرد مسكر وأنا وافقت وهو ما غصبني على الشراء، فليه هون بدي يكون حرام؟
0: الرضا كويس في المعاملات، لكن الرضا أحيانا ما بيحلل الحرام. يعني مثلا لو واحد أعطى لواحد 10 دنانير وقال له رجع لي إياهن 12، واللي أعطاهن 10 راضي إنه يأخذهن 12، واللي أعطى 12 راضي بالدينارين الزيادة على 10. هذا الرضا يتعارض مع شريعة ربنا، لأنه ربنا حرم الربا. التراضي بفيد في إني أنا أتنازل عن بعض حقي. يعني مثلا إلي على واحد 100 شيكل فجيت قلت له هات 50 مسامحك، هذا من باب المتسامح، وهذا سيدنا النبي حس عليه إنه مثلا المقترض يسامح المقرض أو العكس. يعني مثلا أنا بقترض من واحد باجي هو بسامحني باخذ 170، أو أنا مقترض من حدا 100 جيت أنا بالمسامحة رديت له إياه 120 تطوعا. لكن لما يشترط علي يرجع 100 120 هذا ربا، الرضا فيه ما بيحلل المعاملة. كمان لو واحد بده يزني بامرأة والمرأة راضية والرجل راضي، هل الزنا يصبح حلالا؟ فبالتالي إحنا لما نوقع في مخالفة شرعية الرضا فيها ما بيحلل الحرام، الرضا بيحلل الحلال، الرضا بخفف التعامل بين الناس لما تكون أصل المعاملة حلال. فلما أنا أشتري طرد مغلق بالتراضي وبعد ذلك، هل أنت إذا اشتريت شغلة دفعت فيها 100 وطلعت ب10، هل أنت بعد ما تأخذ 10 بتكون راضي؟ الرضا هذا مشوب بعبث ومشوب بسفاهة. يعني أنا إذا أنا برضى إم 100 أخذها ب10 بكون أنا سفيه العقل خفيف العقل معتوه بعيد عن المستمعين جميعا. وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. دائما الإنسان بحب يأخذ إشي أحسن من اللي بدفعه، مش بحب يأخذ أقل. هلا التاجر ليش ببيع؟ بتأمل إنها بضاعته يربح فيها شيكلين 3 5 ويأخذ مصاري عشان يرد يجيب بضاعة جديدة. والمواطن لأنه بحاجة للبضاعة فلو دفع بزيادة شيكلين أو زيادة شيكل بأخذ بضاعة حاجة يأكلها أو يلبسها. لكن أنا أدفع 100 أو 20 وأخذ شغلات تافهة أو شغلات لا قيمة لها أو شغلات لا حاجة لها حتى لو كنت أنا راضي. أنا لما أشتري ورقة لي نصيب ب50 شيكل إذا فيها نصيب في البلد بكون راضي، لكن لما الجوائز تطلع وما يطلع ليش جائزة بغضب وبنفعل وبسب وبشتم وبقول ضحكوا علي وقامروا علي وأكلوا مالي بالحرام. هل الرضا المعتبر أول المعاملة وهي مغلقة رضا مبيح لأن أوقع بالحرام؟ لا، عقليا وشرعا هذا الحكي عاري عن الصحة. واعتقد المواطن لما يحكم عقله وضميره ويحكم مقاصد الشريعة بيعرف انه برضاش انه ينضحك عليه. فاذا برضى انه ينضحك عليه بيكون هو من اللي قال الله فيهم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا. فالله المستعان.
1: شكرا جزيلا لفضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس، الشيخ الدكتور أحمد شوباش. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله.
1: فاصل مستمعينا الكرام، بعد الفاصل نرجع ونكمل بما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: اوف مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
6: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا رجعنا من بعد الفاصل نكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم سمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. اليوم رح نحكي عن حملة كتير حلوة والصراحة كتير مهمة، يا رب سواء بهذا اللقاء أو بلقاءات أخرى نقدر نغير الصورة عن موضوع التعليم المهني. الحملة تحت عنوان جيل الحرفة المهني أضمن. مستمعينا الكرام، اليوم معنا الدكتور بدر زمار المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، رح يحكي عن إطلاق هاي الحملة اللي تم إطلاقها مؤخرا، وهي يعني مبادرة مشتركة ما بين منتدى شارك الشبابي ووزارة العمل. صباح الخير دكتور بدر، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير إليك ولكل الإخوة المستمعين والمستمعات، أهلاً وسهلاً.
0: أهلاً وسهلاً دكتورنا. اليوم إحنا عم نحكي عن جيل الحرفي، يعني هي خلينا نقول صح التعبير هيك المعنى الأضمن للمهني. نحكي شوي عن هاي الحملة وقديش عن جد هلأ صار يعني سوق العمل يتطلب حرف، يتطلب مهني أكثر من الأكاديمي. تفضل.
1: يعني أولا الحملة من قرابة 5 سنوات وإحنا بنتشارك مع وزارة العمل بتعزيز وتفعيل دور مراكز التدريب المهني، وفعلا كان هنالك يعني كثير من الإيجابيات في هذا السياق. الأوضاع اختلفت الحقيقة مؤخرا بسبب تردي الظروف الاقتصادية، بتعرفيها تكدس أعداد هائلة من الخريجين، السوق غير قادر أصلا على استيعاب خريج واحد جديد في ظل هذه الأزمات المتتالية. التفكير في هذه الحملة مجددا بجيل الحرفة تحديدا، انه احنا بنحكي اليوم على تكنولوجيا، بنحكي على ذكاء اصطناعي، بنحكي على تخصصات جديدة تتواءم مع ما يتطلبه مش بس سوق العمل المحلي، سوق العمل المحلي والاقليمي. سنطلق الحملة يوم الاربعاء بحضور وزيرة العمل ومحافظ اريحة وكل مراكز التدريب المهني اللي تنضوي تحت الوزارة. سنطلق كل التخصصات، سيكون لدينا حملة إعلامية كبيرة تركز على لماذا ندرس المهني، لأنه أجبنا على 3 أسئلة، لأنه المهنة أسرع والترتيبات بالنسبة إلنا أنه يكون هنالك مجال للدخول لسوق العمل بشكل أكثر فاعلية، نستطيع من خلال الحملة أنه نقول أنه أنت ستكون رب عمل خلال فترة بسيطة جدا قد تصل ل6 شهور، انت ممكن تكون انت رب العمل، انت اللي بتستطيع فعلا تتعامل مع الوضع بشكل اكثر يختلف عن قضية الجامعات وما الى ذلك، لانه حقيقة موضوع الجامعات اصبح اليوم مؤرق. تخصصات تتطلب 4 و5 و6 سنوات، السوق اصبح لا يتحمل. نقابات بشكل واضح اعلنت، يعني الموضوع لم يعد يعني يدور في اروقة المؤسسات أو الشركات، اليوم النقابات أعلنت بشكل واضح بأنه بقاء التدريس بهذا الشكل سيسبب مزيد من الأزمات. إحنا في شارك في دراستنا مؤشرات المستقبل حكينا عن ذات الموضوع، وبالتالي لابد من التفكير في حلول باتجاهين: مهني يعني دخول للسوق بشكل أكثر فاعلية، أقل تكلفة، لا نستطيع تكديس مزيد من المحامين ولا الأطباء ولا أطباء الأسنان ولا الصيادلة ولا كم كبير من التخصصات الإنسانية، الأداب وما إلى ذلك، لأن السوق لا يتطلبها. إحنا وزارة العمل قلنا لدينا كم كبير من المراكز المهنية الخاصة أيضا وغير المنضوي تحت إطار الوزارة رسميا، ولكنها تعمل ضمن معايير وضوابط ممتازة، بالتالي أنه إحنا سنعلن عنها، سنعلن عن المهن الجديدة والحرف الجديدة، ونتأمل أنه يكون في مشاركة أوسع لطلبة التوجيه حتى من حالفهم الحظ ومن لم يحالفهم الحظ في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طب دكتور بدر، يعني أنا بدي أستثمر اللقاء معك عن جد ونحكي أهمية التعليم المهني، أنه إحنا مش قصة أنه عم نقلل من التعليم الأكاديمي، بس فعلا السوق فلل، يعني أنا بدي أحكيها هيك بالعامية، فلل تخصصات أكاديمية، وإحنا للأسف يعني مش متطورين يعني أو مش مطورين على تخصصاتنا الأكاديمية، لازلنا بالتخصصات الكلاسيكية، صحافة، قانون، اقتصاد، شو بعرفني، وبقية هاي التخصصات والطب، ولكن فعليا السوق بتشوفوا هلأ صار أقرب للمهنة، إحنا بحاجة للمهن. يعني أنت بدك صنايعي يجي عندك على البيت، شوف قديش بدك تستنى على الدور، شوف قديش بدك تاخد منه موعد، يعني الصراحة فقديش مهم، قديش مهم التوجه؟
1: كثير مهم طبعا. يعني هذا الموضوع مش مهم، هو أساسي يعني أحد أركان خلق الفرص الجديدة لشبابنا، والطرق أغلقت بشكل كامل أمام الخريجين اللي ما في حل أصلا إلا اللجوء لمثل هذه الخيارات، مشاريع صغيرة يعني فرص أكثر، دخول أسرع. كلنا بحاجة لمهنيين بمفهومهم التقليدي من صيانة وكل مستلزمات المنزل، وبحاجة أيضا لتخصصات جديدة لها علاقة بالتكنولوجيا، لها علاقة بالطاقة الشمسية. اليوم كل عدد كبير من البيوت مركبة طاقة شمسية، مركبة وحدات، ولكن مع الأسف لا يوجد هذا الكم من الناس اللي تتمكن من صيانتها. كثير من الأجهزة اللي اليوم بحاجة إلى فنيين وشباب مهرة، السيارات الكهربائية بحاجة لنمط جديد من الميكانيكيين اللي كنا نتعامل معهم بالسابق، اليوم أصبحت كل الأدوات جديدة. وبالتالي لدينا كثير تفكير الحقيقة بأنه كيف هاي التخصصات الجديدة الموجودة ومن خلال أيضا دورات قد تكون في داخل أو في خارج البلد يتمكن منها الشباب. فبالنهاية إحنا يوم الأربعاء مطلقين حملة كبيرة، نداء كبير، أعتقد أنه سيكون هنالك حراك هائل في داخل المراكز المهنية وكل الجهات اللي بتعمل معنا، وبنتمنى التوفيق لشبابنا إن شاء الله، لأنهم مكملين في هاي الحملة من سنوات، ولكن المرة بجو جديد وبثيم جديد لننجح أكثر إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد. ذكرت كمان فكرة طرح تخصصات جديدة أو فرص مهنية جديدة، بتقدر تشاركنا بهاي الجزئية دكتور بدر؟
1: كثير من مراكز التدريب المهني كل يوم بتفتح تخصصات جديدة، وأن هون يمكن بركز على مراكز التدريب المهني الخاصة اللي عندها قدرة، لأنه في جانب ربحي أيضا في الموضوع. يعني هاي الدورات أو هاي الدبلومات تباع، وحتى بقول يعني كمان بأسعار جيدة بإمكان الشباب يستفيدوا منها. في كثير تخصصات في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الأمن السيبراني، في صيانة السيارات الإلكترونية، الأدوات اللي تعتمد على الطاقة الشمسية، كثير في كم من التخصصات. وانتظروا للأربعة سيتم البدء في نشرها تباعا عبر السوشيال ميديا، صفحاتنا وصفحات وزارة العمل، لأنه لدينا الكثير من المواد اللي تم إعدادها في هذا الشأن إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كمان استثمار بهذا اللقاء، نصيحتك هلأ لطلبة الثانوية العامة دكتور؟
1: نعم. يعني أنا نصيحتي للثانوية العامة ولكل الشباب، لازم تفكر في مسار آخر بجانب أي تخصص أنت درسته، لأنه هذا الكلام قد يفتح لك المجال. إحنا الآن نتعاقد مع شباب ما عندهم شهادات ولكن عندهم المهارة، وإحنا اليوم نقدم المهارة على التخصص، لأنه المهارة بتساعد الشاب بأنه فعلا يكون فرصه أكثر. زيدوا من مهاراتكم، جهزوا من الفرص اللي بتعزز وجودكم ودخولكم لسوق العمل من خلال النظر للتولز والأدوات الجديدة اللي اليوم موجودة ومتاحة بين إيدين كل شاب فينا. فبتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله مكملين مع بعض، وبحب نحكي أكثر كمان الأسبوع القادم لأنه ستكون الحملة أطلقت والمعلومات كلها متاحة أمام الناس.
0: أكيد طبعاً إن شاء الله، وإحنا بنحب نكون جزء من هاي الشراكة كمان.
1: جميل جميل.
0: دكتور بدر شكراً لتواجدك معنا.
1: شكراً كثير.
0: أهلاً أهلاً. دكتور بدر سمارة، المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي.

0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم 27 بعد 200 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة وسط استمرار القصف وإطلاق نار وعمليات التدمير التي تطال المنازل والبنية التحتية، ما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة، طالت مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق نتيجة لإطلاق قنابل الغاز، إلى جانب اعتقال عدد من الفلسطينيين ومداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها. اقتحم نحو 100 مستوطن فجر اليوم بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 1.6% خلال شهر حزيران الماضي مقارنة بشهر أيار. دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد مع إعلان الجيش الأمريكي في اليوم 27 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 136 يوما من اندلاع الحرب تنفيذ جولة جديدة من الضربات، في مقابل إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على البحرين بالتزامن مع استمرار التوتر في منطقة الخليج. حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تفاقم تفشي الكوليرا في السودان في ظل استمرار النزاع المسلح وتزايد حركة النزوح وبداية موسم الأمطار، ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والصحية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى مواجهة تجمع فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم للعام 2026 في لقاء يجمع بين القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي والأسلوب الفني والاستحواذ الذي يميز المنتخب الإسباني، ويسعى الطرفان إلى حجز بطاقة العبور للنهائي. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، ودير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو لليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفيها.

0: حامل من استخدامه.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حياة الأقرب. حياة الوطن.
3: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
2: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
4: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
2: حياة

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: الساعة الآن الواحدة ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم 27 بعد 200 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، وستستمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق نار وعمليات التدمير التي تطال المنازل والبنية التحتية ما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى. شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق. اقتحم نحو 100 مستوطن فجر اليوم بلدة كفو الحارس شمال غرب سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.6% خلال شهر حزيران الماضي مقارنة بشهر أيار. دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد مع إعلان الجيش الأمريكي في اليوم 27 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 136 يوما من اندلاع الحرب تنفيذ جولة جديدة من الضربات. في مقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على البحرين بالتزامن مع استمرار التوتر في منطقة الخليج. حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تفاقم تفشي الكوليرا في السودان في ظل استمرار النزاع المسلح وتزايد حركة النزوح وبداية موسم الأمطار، ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والصحية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة تجمع فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم للعام 2026 هذا اليوم، في لقاء يجمع بين القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي والأسلوب الفني والاستحواذ الذي يميز المنتخب الإسباني، ويسعى الطرفان إلى حجز بطاقة العبور للنهائي. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، المربعة سالك، وأيضا مدخل عورتة سالك، بورين سالك، دير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دار. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: يا ليل يا غايب، تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحاله.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: أوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة، نابلس، مجمع

0: ولغير بحبك قلت له
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: الأرصاد في درجات الحرارة
5: حتكون
4: الأجواء،
5: حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو لليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساءً مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء 14 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. تسعة شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، بينهم مدير شرطة جباليا وضابط أيضا. والولايات المتحدة الأمريكية حذرت هبوط طائرات تزويد الوقود بمطار اللد بعد تجميد إخلائها. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت أمريكية وقاعدة بالأردن.

إذن نبدأ مستمعينا الكرام بمتابعة لآخر التطورات الميدانية. إذا نتحدث عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وضابط وامرأة وطفل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. نتحدث أيضا أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات المستمرة بقطاع غزة ارتفعت فعليا منذ توقيع الهدنة إلى أكثر من 73,240 شهيدا.

إذن في الثانية أيضا مستمعينا الكرام نتحدث عن استشهاد 7 مواطنين نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي نقطة الشرطة الفلسطينية بمخيم جباليا.

0: إذن إذاعة جيش الاحتلال تقوم بنقل شهادات عن قادة وجنود في قوات الاحتياط. نتحدث عن أزمة متفاقمة في جاهزية منظومة الاحتياط، تحذيرات من تآكل قدرتها، نقص حاد في الأفراد والآليات رغم استمرار الإعلان عن نشر ألوية وفرق عسكرية على الجبهات. وتولى لواء المدرعات من قوات الاحتياط مؤخرا مسؤولية القطاع العملياتي في المنطقة العازلة بجنوب لبنان، إلا أن الحجم لهذه القوات الفعلي كان أقل بكثير من الحجم المعلن. نتحدث أيضا أن سرايا الدبابات بالاحتياط بالجيش الإسرائيلي كانت تضم سابقا ما بين 10 ل 12 طاقم، إلا أن النقص في الدبابات الصالحة للاستخدام نتيجة لتضرر عدد كبير منها خلال الحرب وخروجها من الخدمة أجبر جيش الاحتلال على تقليص عدد الدبابات في كل السرية. الآن ننتقل إلى الزميل منير الغول لنتابع مع زميلنا منير آخر التطورات بالإعلام العبري، نقل هذه الشهادات عن إذاعة الجيش وأيضا بقوات الاحتياط أزمة متفاقمة، إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك والدور الإسرائيلي في المفاوضات. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: يعني اليوم مواضيع عديدة مع زميل منير. بداية، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت مؤخرا شهادات عن قادة وجنود في قوات الاحتياط عن أزمة متفاقمة في جاهزية منظومة الاحتياط، نتحدث قليلا عن هذا الموضوع وكيف يؤدي على ويؤثر على عمل وسير عمل الجيش الإسرائيلي، تفضل.
1: يعني دائما ما واجه جيش الاحتياط في الجيش الإسرائيلي انهيارا بقوات الاحتياط ونقصا بالدبابات، وذلك بسبب الحروب الإسرائيلية في 5 جبهات على الأقل، هي إيران، لبنان، سوريا، قطاع غزة والضفة الغربية. وبالتالي الأخبار التي نقلتها إذاعة الجيش نقلا عن أحد قادة تشكيل الاحتياط أن بعض تشكيلات الاحتياط فارغة وفي حالة انهيار فعلي يتوازى مع ما تحدثنا به، وهو يعني أن هناك تحذير للجيش من انهيار قوات الاحتياط، ولا سيما أنه تم نشر لواء مدرع احتياطي في الأيام الأخيرة لتولي قطاع عملياتي هام في القطاع الأمني في جنوب لبنان. وشهادات القادة والجنود تروي قصة مختلفة عما يرويه صناع القرار، فهذه حسب إذاعة الجيش ليست ألوية كاملة بل هي أبعد ما تكون عن ذلك. طبعا الإذاعة قالت أن الجيش لم يعد يمتلك عددا كافيا من الدبابات الصالحة للقتال منذ أكتوبر تشرين الأول 23. الجيش يشن هجمات متعددة على جبهات عديدة أبرزها قطاع غزة ولبنان، أيضا نضيف جبهة جماعة الحوثيين في اليمن وإيران والتصعيد مع سوريا والضفة الغربية. وبالتالي يعيد الجيش الإسرائيلي احتساب نسب حضور قوات الاحتياط بطريقة تبدو مرتفعة نسبيا واستمرار عملية استدعاء الجنود. طبعا يهم في هذه القضية أن التطورات تأتي في الوقت الذي تقول فيه صحيفة دعوت أحرنوت أن الجيش بدأ تقليصا واسعا لاستدعاءات جنود الاحتياط. وبالتالي مع تزامن هذه القضية مع خلافات كبيرة بين وزارة الجيش ووزارة المالية بشأن حجم الميزانية العسكرية لوزارة الجيش، فإن هذا يرفع التحديات إلى مستويات قياسية. يتم التوصل إلى تسوية مؤقتة تقضي بضخ تمويل إضافي مشروط، ولكن الاعتماد على تقليص قوات الاحتياط وخفض النفقات التشغيلية يبدو أنه سيكون الرهان الأكبر في المرحلة القادمة.
0: طب أستاذ يعني منير، مثلا هنا نتحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، هذا في موضوع منفصل متعلق بإيران والدور الإسرائيلي الذي تلعبه بالمفاوضات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قامت بحظر هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية بمطار اللد بعد يعني تجميد إخلائها وتوقعات بإلغاء رحلات جوية من إسرائيل وإليها في أعقاب طبعا تجدد الغارات في إيران. يعني تفاصيل أكثر أيضا عن هذا الموضوع، هل هذا مؤشر مثلا على احتمالية العودة إلى الحرب أم ماذا؟
1: يعني التصعيد الأمريكي الأخير وفرض الحصار البحري الجديد على مضيق هرمز يستدعي تواجد حركة طيران كثيفة من قبل الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي الجيش الأمريكي عندما أعلن عن تجميد إخلاء قسم من طائراته العسكرية لتزويد الوقود من مطار بن غوريون في الليد يأتي متزامنا مع تصعيد الغارات الجوية على إيران، وبالتالي وجود الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون أو مطار الليد يؤدي إلى عدم توفر أماكن كافية لركون الطائرات المدنية. وسلطة المطارات الإسرائيلية قررت على نحو طارئ بإصدار قرار للرقابة الجوية يتم حظر المصادقة على هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون بموجب قرار اتخذته وزيرة المواصلات الإسرائيلية ماري ريجيف. بسبب استغلال المطار يتوقع أن تدفع الولايات المتحدة تعويض لشركات الطيران الإسرائيلية التي اضطرت أن توقف طائراتها قبل أو خلال الحرب في مطارات أجنبية. طبعا هذا يؤدي إلى خسائر تزيد عن 700 مليون شيكل بالنسبة للمطار الإسرائيلي، والتقديرات تشير إلى أن الحجم الخاص في الخسائر سيرتفع حتى نهاية العام. وبالتالي هذه القضية يبدو أن هناك فيها تنسيق كبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإسرائيل ستحصل بدون أدنى شك على التعويض اللازم.
0: طب والإعلام العبري كيف يتعامل مع موضوع المفاوضات؟ هل مثلا بحسب المتابعة الحديث عن عودة الحرب أم ماذا؟
1: يعني في الإعلام الإسرائيلي يتحدثون عن فرضيتين. الأولى إمكانية أن تسقط إيران في الفخ وأن تقوم بتوجيه صواريخها في هذه المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة نحو إسرائيل مجددا، وبالتالي هنا تصبح الفرصة سانحة لإسرائيل بدون ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة إيران وأهدافها وخصوصا منشآتها النووية التي لا تزال تقلق إسرائيل. أما الجزئية والفرضية الثانية فهي في ظل التصعيد الأمريكي وتبليغ الكونغرس من الرئيس الأمريكي بأن الحرب قادمة لا محالة على إيران ورفع نسبة التصعيد ضد إيران، قد تحصل إسرائيل أخيرا خلال الأيام القليلة القادمة ربما الأسبوع القادم على ضوء أخضر أمريكي للمشاركة، وإن شاركت إسرائيل فهذا يعني مجددا عودة الحرب للمنطقة.
0: شكرا جزيلا للزميل الصحفي منير الغول، أهلا وسهلا. في هذا الصدد مستمعينا الكرام، التطورات الأخيرة تشير إلى اتساع نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال التصعيد إلى ملفات أمن الملاحة والانتشار العسكري في المنطقة وسط مخاوف متزايدة من انعكاس ذلك على استقرار الخليج وأسواق الطاقة العالمية أيضا. مستمعينا الكرام، إذا نتحدث عن مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن تنفيذ جولة جديدة من الضربات، والحرس الثوري الإيراني أيضا يقوم بشن هجمات على البحرين بالتزامن مع استمرار التوتر في منطقة الخليج. إذا مجددا مضيق هرمز ساحة حرب عسكرية واقتصادية مفتوحة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، دعنا نستمع إلى هذا التقرير فعليا.
2: هرمز لم يعد ساحة صراع عسكري بل ميدانا لمواجهة اقتصادية تحتدم يوما بعد آخر. فبينما تصر إيران على فرض رسوم لعبور السفن، يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفقا إعلانه عودة الحصار البحري على إيران بفرض رسوم بنسبة 20% مقابل تأمين الملاحة في المضيق.
3: The strait is open. It will be open.
4: سيظل مضيق هرمز مفتوحا. لقد قلصنا قدرات إيران بشكل كبير. كما أقول دائما هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وسنحصل على تعويضات مالية لأننا نحمي منطقة غنية للغاية من العالم.
2: تصريح ترامب عن فرض الرسوم أثار مواقف إقليمية وعالمية. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عبرت عن معارضتها فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وأشارت إلى أنها بانتظار تفاصيل إضافية بشأن إعلان ترامب. في حين قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن واشنطن ستتحول إلى قرصان وإنها حاربت القرصنة لفترة طويلة ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة. ترامب الذي لم يفسر كثيرا مقاصده من مسألة جني بلاده رسوما من المضيق قال في الوقت ذاته إن الضربات الأمريكية والحصار البحري يجريان بموازاة الإبقاء على خيار المفاوضات وسيلة للوصول إلى الاتفاق المنشود. لكن حديث ترامب عن الرسوم صعد القلق أكثر من صراع أمريكي إيراني على ما توصف بكعكة هرمز عبر تحقيق الاستفادة بشكل أكبر لكل منهما بحجة حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة العالمية. طهران في المقابل تسعى لترسيخ نفوذها في المضيق ليس فقط عبر القوة العسكرية بل بمسار تشريعي أيضا. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أعلن تقديم مشروع قانون رسميا لتنظيم عبور السفن. بمنظور طهران فإن الخطوة التشريعية هي الأولى على طريق السيطرة على المضيق على أن تتبعها إجراءات لاحقة. بحسب بلومبرغ فإن مشروع القانون الإيراني يستهدف وضع إطار تشريعي لتنظيم عبور السفن من مضيق هرمز، ومن بين ذلك فرض رسوم عليها وسط إصرار إيراني يقابله ضغط أمريكي ناريا وبحريا. بين رسوم تنشدها طهران وأخرى يلوح بها ترامب يظل مضيق هرمز ساحة مفتوحة لصراع لم يعد على الأمن وحده بل على من يملك حق فرض قواعد العبور عسكريا وماليا.
0: وإلى ملف آخر مستمعينا الكرام، وهو الملف المتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. إذن العاصمة الإيطالية روما تستضيف اليوم الجولة السادسة من هذه المفاوضات وسط تقديرات سياسية في بيروت بأن هذه المفاوضات هي تمثل محطة مهمة أو محطة مهمة إن صح التعبير لاختيار مدى جدية تل أبيب بشأن البدء في خطة الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان. يخصص اجتماع اليوم لبحث البنود الواردة في الاتفاق الإطاري، هذا الاتفاق الذي وقع بين لبنان وإسرائيل الشهر الماضي، وينص هذا الاتفاق أيضا على البدء بوضع آليات تنفيذية للاتفاق وتشكيل لجان متخصصة طبعا بحسب الحاجة. دعنا نستمع إلى ذلك.
5: في العاصمة الإيطالية روما، حيث ينتظر استكمال وفود وصول هذه الوفود إلى السفارة الأمريكية. طبعا المنطقة محاطة بتعزيزات أمنية مشددة، وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية إلى حد كبير. ولكن فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بأهم النقاط التي سيتم مناقشتها في هذه الجولة السادسة، هي ما يعرف بالمناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. هذه النقطة يصر عليها الوفد اللبناني القادم إلى روما، وأيضا يصر على أن يتم الالتزام بها بشكل واضح وصريح من الجانب الإسرائيلي. ولكن على الجهة الإسرائيلية فإن هنالك يعني رفضا لهذه النقطة حتى اللحظة دون أن يتم تقديم ضمانات أمنية فيما يتعلق بتفكيك ما تقول إسرائيل إنها البنية التحتية للجماعات المسلحة، وتقصد بذلك حزب الله. ولكن الجانب اللبناني الذي سيكون هنا بمشاركة عدد من أساس اللبنانيين بينهم السفير السابق سيمون كرم والعميد المتقاعد مستشار رئاسة الجمهورية زياد هيكل، سيكونون في يتولون الجانب التقني من المحادثات، حيث لا يحضر هذه المفاوضات وفد عسكري لبناني، ومما يعني أن الأمور ستمضي إلى تقديم الطلبات من قبل الجانب اللبناني ومناقشتها على مدى يومين هم سيكون الفترة الزمنية لهذه المفاوضات، بالإضافة إلى الاستماع إلى الرد الإسرائيلي. ولكن استكمال هذه المفاوضات سيكون على الجانب العسكري، على الأقل سيكون في بيروت من قبل الوفود العسكرية المتواجدة هناك والوفد الأمريكي. طبعا المصادر السياسية الأمريكية، الوفد الأمريكي سيكون هنا برئاسة دان هولان الذي سيكون مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ومعه أيضا عرف لدينا جاي مينز وهو نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إسرائيل وفلسطين ومنطقة الشام. طبعا كما ترين بدأت الشرطة هنا بإغلاق الشوارع أمام السفارة الأمريكية، وذلك تمهيدا لوصول أحد هذه الوفود إلى السفارة الأمريكية، حيث تأخرت المباحثات التي كانت من المفترض أن تنطلق في 8 تماما بتوقيت غرينتش صباحا، ولكن على ما يبدو كان هنالك تأخير نوعا ما، ولكن هذا التأخير قد ينتهي الآن مع الاستعداد لاستقبال هذا الوفد. كما ترين المنطقة هنا مغلقة بالكامل، وستبدأ الوفود بالوصول إلى الباب الخلفي للسفارة الأمريكية، حيث ستبقى هذه المفاوضات مغلقة لحين الوصول إلى نتائج يمكن الإعلان عنها من قبل الرئاسة اللبنانية أو من قبل الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. انتصار،
0: شكرا لك ياسر أبو معيلق، سنتابع بكل تأكيد معك هذه التطورات. إذن مستمعينا الكرام، الآن إلى ملف آخر منفصل عن السياسة، ونتابع وإياكم مونديال عام 2026. إذن نتحدث عن نصف نهائي ناري كما يقال بين فرنسا، مستمعينا الكرام، أيضا في هذا اليوم، والمنتخب الإسباني. إذن تتجه الأنظار من قبل محبي كرة القدم إلى مواجهة تجمع فرنسا من جهة، المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني من جهة أخرى في نصف نهائي كأس العالم. نتحدث هنا عن لقاء يجمع بين القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي والأسلوب الفني والاستحواذ الذي يميز المنتخب الإسباني، وبالتالي الطرفان فعليا يحاولان حجز بطاقة العبور للنهائي. هذه التفاصيل أكيد مع الدكتور سليمان العمد، المحاضر في كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية. مساء الخير، أهلا وسهلا،
6: يسعد مساءكم وجميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: يعني اليوم المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي، برأيك دكتور سليمان كيف رح تكون المباراة، والكف كفة الفوز لمين رح تكون؟ يعني بعرف انك بدك إسبانيا، بس بعيدا عن إسبانيا، بعيدا عن المشاعر، تفضل.
6: طبعا بداية توجهات تحية لكل اللي بيسمعوكم وبيشاهدوكم براديو حياة. طبعا احنا وصلنا لنهاية كأس العالم، اليوم المباراة اللي هي يعني تعتبر النصف النهائي، وهي مباراة القمة، وهي مباراة أوروبية خالصة تجمع ما بين إسبانيا وفرنسا، وأطلقوا عليها صديقي محمد أبو عادل، سلم عليكم، أطلقوا عليها إنها هي مباراة النهائي المبكر. ليش؟ لأنها بتجمع منتخبين كبار بين إسبانيا وفرنسا. هدول المنتخبين بصراحة أنغام، وكل المشاهدين والمتابعين للرياضة واللي حضروا مباريات تجد أن المنتخب الفرنسي أداؤه مقنع أكثر من المنتخب الإسباني. علما أنه إحنا بنحب أكيد إسبانيا تفوز لمواقفها الرياضية والوطنية والشعبوية، وكونهم كمان أنا بحبهم يعني. فطبيعي جدا أنه إحنا نقول يا رب إسبانيا لتفوز، بس الفكرة أنه فرنسا أفضل منهم في كل أدائهم خلال كأس العالم، أداء ثابت، ما كان هناك في تذبذب، وبالعكس كانوا يطلعوا بطلوع طول الوقت، وهناك في مشاركات واضحة. مثلا المنتخب الأرجنتيني على سبيل المثال، مش كل النقاد والإعلاميين المختصين في هذا المجال واللي بيعملوا إحصائيات للمباريات وجدوا أن المنتخب الأرجنتيني هو منتخب غير يعني مش منتخب البطل. لأنه إذا بتنتبهوا مع الرأس الأخضر الحرج، مع المباريات اللي لعبوها مع المنتخب المصري، حتى مع المنتخب السويسري في آخر مباراة، لولا الطرد اللي صار ولا كان ما اختلفوا، ما بدنا ننسى أنه عندهم أفضل لاعب بالعالم اللي هو ميسي. فبالتالي هناك عندهم قوة ضعف لكن غير ثابتة في عالم كرة القدم، وكل الصحافة الأرجنتينية عمالهم بيهاجموا انه احنا مش مضبوط وصلت الدور نصف النهائي، لكن ادائكم غير جيد حتى الان. مباراة فرنسا واسبانيا مباراة الساعة 10، يعني بنتمنى انه يكون مباراة جيدة في المستوى، ولكن أنا بحكي لكم أرجح منتخب فرنسا للفوز في هذه المباراة، بل بالعكس أرجح منتخب فرنسا للفوز في النهائي، يعني لأنه إذا وصلت يعني الأرجنتين رح تلعب مع إنجلترا، منتخب إنجلترا منتخب عنيد جدا، هاري كين اللي بيجيب الأهداف بطريقة فظيعة وقناص، وهو لاعب خبرة كتير كبير، وبرينغهام كمان هذا اللاعب اللي هو سبب الفوز في مباراتهم الأخيرة. فأتوقع أنه النهائي يكون يجمع ما بين إنجلترا وفرنسا. وعلى فكرة كتير من الـ من الـ من الـ AI هدول تاعين يسموهم التنبؤ تنبؤوا أنه منتخب فرنسا ومنتخب إنجلترا على النهائي. طبعا منتخب الأرجنتين يمكن يصنع المفاجآت ويصنع الفوارق بصورة كتير كبيرة، لأن المنتخب الأرجنتيني كمان هو صاحب الخبرة. وفي نقطة بحب الناس تعرفها، أنغام اليوم كرة القدم بطلت مهارة وبس، بطلت بدني وبس، اليوم كرة القدم العالمية الصناع اللي هي كرة القدم الحديثة أصبحت اليوم بتروح على إدارة الأزمات. كيف أنا دا أتعامل مع 80,000 متفرج؟ كيف أنا دا أتعامل مع شد المباراة إذا صار من الحكم أو صارت مشكلة بين اللاعبين؟ اللي صار في منتخب مصر سوء إدارة أزمة من المنتخب المصري أدى إلى خسارتها. لو المنتخب الأرجنتيني عرف يتعامل مع هاي الأزمات، وإحنا اليوم في بالجامعات وين مكان بندرس مساق، أنا هذا الفصل عندي مساق اسمه إدارة الأزمات الرياضية، كيف الأزمة نبدأ بحلاجها قبل حدوثها. يعني تخيلي أنا غم أحلاها نبدأ بعلاج الأزمة قبل حدوثها، وهذا اللي إحنا اليوم بنقول لازم يكون موجود عند المنتخبات في كرة القدم، لأنه عن جد أزمة إنه حكم ما عجبه أداء اللاعبين، ما عجبهم أداء الحكم، جمهور مش عاجبه، حتى درجة الطقس، كل هاي أزمات كيف نتعامل مع هذا الموضوع. هون المنتخب الأرجنتيني يستطيع التعامل مع هاي الأمور، يستطيع التعامل، وعشان هيك إذا المباراة طلعت لفوضى رياضية يمكن أن الأرجنتين تحسم نتيجتها مع إنجلترا وتوصل للنهائي، ولكن فرنسا حظوظها أكبر شيء بالفوز، وأتمنى أن يحدث مفاجآت ويستطيع المنتخب الإسباني الفوز اليوم على منتخب فرنسا.
0: وإحنا كمان نتمنى معك دكتور، يعني إحنا ممكن نحكي إنه كأس العالم السنة فرنسي الجهة يعني الأكبر،
6: يعني إحنا بصراحة
0: إحنا بالآخر اللي بيلعب إحنا.
6: شوفي أنغام، يعني أنت كنتي برازيلية وهي طلعوا البرازيل، فمش كل فريق بنشجعه بده يفوز، بس المنتخب هلا حسب الإحصائيات، حسب الأداء، حسب ثبات في الملعب وطريقة اللعب وفتح اللعب، أنا بتوقع المنتخب الفرنسي، وتحديدا إذا منتخب إسبانيا بده يفوز يعني بالآخر مش رح يسمعونا، بس صح. لو لعب أكيد هن عارفين لازم يلعبوا مساحات ضيقة، ما يلعبوا ما يفتح اللعب، الفتح اللعب بمنتخب فرنسا سريعين وبيقدروا يبعد يعني يلعبوا طابات بصورة اللي هي بسموها الانتقال من الدفاع للهجوم بصورة سريعة جدا. إسبانيا اليوم الحل إلها لتفوز على فرنسا إغلاق المساحات، وفي إشي اسمه بالتدريب الرياضي في كرة القدم اسمه دفاع المنطقة، يعني كل منطقة في الملعب يعتبر اللاعب وراء الجول حتى لو كانت في منطقة نصف ملعب فرنسا. هاي الطريقة في اللعب بتخلي إغلاق على المساحات الفرنسية، إذا راحت لركلات ترجيح احتمال إسبانيا تفوز، إسبانيا معروف عنهم إنه عندهم حظ بركلات الترجيح، فإذا راحت ركلات ترجيح احتمال إسبانيا تفوز. وفي نقطة برضو، أنا عشت بإسبانيا وبعرف فرنسا وإسبانيا مثل ديربي أوروبا، عشان تكونوا عارفين إقراب من بعض كتير، يعني منطقة إقليم الباسك بينه في منطقة في الباسك هي ضمن الحدود الفرنسية، يعني بوردو قريبة بشكل كتير كبير على سان سيباستيان وعلى على على وعلى بلباو، فيعني في هناك قرب مسافات ما بين إسبانيا وفرنسا، كتير في منهم بدرسوا بإسبانيا بيشتغلوا بإسبانيا بيشتغلوا بفرنسا، فهي زي كأنها مباراة ديربي، كيف لما تلعب مصر والجزائر، كيف لما تلعب مصر، عرفتي شو قصدي؟ فهي ديربي مولع، يعني راح تكون قمة أوروبية ما بين إسبانيا وفرنسا، ويعني كنا ما نتمنى إنهم يوصلوا قبل الدور النهائي، ولكن هي القرعة اللي ودتهم مع بعض، والأرجنتين راح تلعب مع إنجلترا. وكمان مهم نعرف شغلة للمستمعين والمشاهدين، إنه حتى الآن ما زال الموضوع على محاباة المنتخب الأرجنتيني من الطواقم التحكيمية وتحديدا ميسي، في كثير من الناس عمالهم اليوم تكتب تقارير مثبتة في إنه كان هناك مساعدة، محاباة، عدم إشهار كرت أصفر في إحدى المباريات، الرجوع للفار بعد 100 متر، و فيعني

0: مظبوط،
1: أكيد طبعا
0: ولكن بالآخر في هناك إحصائيات يجب أن نركز عليها.
1: كرة قدم بالنهاية يعني. دكتورنا للحديث بقية إن شاء الله، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيك دكتور.
0: يسعد أوقاتكم وسلامي للجميع.
1: أهلا وسهلا دكتور سليمان العمد، محاضر في كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية. إذن فرنسا إسبانيا اليوم الساعة 10 المساء مستمعينا الكرام، من فرنسا وإسبانيا لنتابع وإياكم تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. أيام الأربعاء والخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم وصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-20، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 41-28، طول كريم وقلقيلية 33-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أسقنة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: بدي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: إنها الثالثة مساءً.
8: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، نضع بين أيديكم الآن موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، يقرأه عليكم أحمد أبو صبرة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيد وأكثر من 173 ألف مصاب منذ 7 من أكتوبر للعام 2023. استشهد 7 أشخاص بينهم مدير مركز الشرطة مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، واستهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في المخيم الواقع شمالي قطاع غزة. أفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن ما تسمى سلطة المياه الإسرائيلية برفقة قوة من جيش الاحتلال شرعت بتنفيذ عملية ردم بئر مياه ارتوازية تعود للمزارعين صالح ناجي بن عودة وأحمد عباسي. قال رئيس نادي الأسير عبدالله الزغاري إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال على إطلاق الرصاص المطاطي على الأسير مروان البرغوثي داخل زنزانته يمثل تصعيدا بالغ الخطورة في محاولة اغتياله. رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بالخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواصلة إعداد قيود على التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرتها من أهم الإجراءات العملية الهادفة إلى مكافحة الاستعمار وآثاره المدمرة في الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد مع إعلان الجيش الأمريكي في اليوم 27 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 136 يوما من اندلاع الحرب تنفيذ جولة جديدة من الضربات في مقابل إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على البحرين بالتزامن مع استمرار التوتر في منطقة الخليج. وفي متابعة ميدانية لحركة التنقل نرصد لكم آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس. نبدأ بحاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 والباذان سالك، صرة والمربعة وعورتة ودير شرف، هذه الطرق أيضا سالكة. نشير إلى أن هذا هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق والحواجز قد تشهد تغيراً مستمراً في أي وقت. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام موجز الأخبار. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام. دمتم بخير وفي أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو لليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: وان
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
8: شوفي ما في
9: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
10: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
9: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
10: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
9: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
11: عارف

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: الرابعة مساءً.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
7: حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو لليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
8: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
9: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
8: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
9: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
8: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون موجود معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله او من اي مكان، يعني بنمس عليكم جميعا وبنتمنى لكم يوم جميل رائع. كنت بدي احكي بتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده، انه الصبح معلقه انه اليوم الخميس، مش عارفه ليه بصراحة، مع اني مش مستعجلة، يعني ما بحب يوم الخميس بس مش عارفة كأنه اليوم حاسس يوم خميس. فحلقة جديدة، سؤال جديد، موضوع جديد، ان شاء الله نقضي وقت حلو مع بعض. ومسا الفل لرائد طبعا
1: على اليوم الثلاثة، يعني بيعتبروه تجار نلبس بسموه جحش الأسبوع، يعني حسب ما يعني بقولهم. فتحياتي لإلك ولتحياتي لجميع المستمعين ولكل اللي عم بسمعونا، والتجار والشوفاريت التكاسي والناس اللي في البيوت عم تسمعنا وين ما كانوا، لهم أحلى التحيات
0: إن شاء الله يا رب. وسؤالنا اليوم يا رائد رح أصنفه ضمن سؤال الخيال، سؤال يعني يعتبر سؤال خيال حاليا بالفترة اللي إحنا فيها. ألا وهي
1: أيوة.
0: سؤالنا بيحكي يا رائد إنه لو فلسطين مش محتلة كيف رح تكون حياتنا اليوم؟ صراحة شفت السؤال، أنا يعني مش من عقلي، شفته قبل شوي وصفنت، يعني صفنت انه انا حتى ما حسيتش انه طلع معي اجابه لهذا السؤال. بس حلو هيك نشغل شوي خيالنا، نشغل شوي افكارنا، نشوف شو راح نعمل اذا عن جد كنا مش محتلين. يعني مجرد انك تفكر بالموضوع فهو صعب بعد كل هالسنين اللي احنا عشنا فيها تحت احتلال ولسه عايشين طبعا، والمنغصات كلها اللي بنورق فيها. فحلو هيك نشغل خيالنا شوي، نشوف شو رح نعمل او كيف رح تكون حياتنا. كيف رح تكون حياتك يا رائد؟
1: هلا ممكن ابسط شغله انه انت تقدر تتحرك بحريه،
0: صح؟
1: هذا ابسط شغله، يعني انه انا ممكن بعد ما اخلص شغلي لو بعد ساعه ساعتين ارتحت، هذا ابسط شيء، يعني انه ممكن اتنقل وين ما كان وين ما بدي، انه حتى ممكن اتنقل بين الدول
0: مثلا
1: زي ما بدي، يعني بدون ما يكون في عندك هذا الجسر اللي في إسرائيل والجسر اللي موجود، يعني تعرف كيف هاي التعقيدات الموجودة. يعني بتكون أبسط الشغلات، يعني أكيد راح يكون عندنا جواز السفر، يعني من الجوازات المهمة إنه نقدر نتخطى العالم وين ما بدنا بدون جوز فيزا بدون كذا، يعني أمور مختلفة عن وضع الحالي اللي طبعاً. هو لسه عم تتقيد أمور السفر بالنسبة للفلسطينيين بعد ما صارت شغلة الحرب. هذا أبسط شيء أنا يعني ممكن أفكر فيه.
0: حلو.
1: وقيس عليه.
0: حلو.
1: شو ممكن إنه يصير يعني أمورنا تكون قديش مفتوحة قدامنا. صح. قديش مفتوحة كمان مع الجيل اللي عماله بتخرج، كيف ممكن يكون عنده آفاق كذا، يعني أمور كتيرة ممكن.
0: والله كتير شغلات
1: تحت عن جد. احتلال. وأبسط شغلة. أبسط شغلة يعني البحر اللي منشوفه.
0: والله أنا هاي بدي أحكيها كمان.
1: يعني البحر اللي منشوفه بدنا نشوفه كل يوم. كل يوم.
0: يعني في ناس تخيل إنه رائد، ناس ما عمرهاش شافوا البحر، ما عمرهاش راحوا على البحر، يعني إحنا منيح لحقنا رحنا كم مرة قبل ما.
1: ممكن كمان شغلة بسيطة إنه مثلاً كل يوم وقت ما بدي أصلي العشاء أروح أصلي في الأقصى.
0: بالأقصى مثلاً.
1: وأروح.
0: شوف قديش
1: شوف الأشياء البسيطة هاي اللي من حق أي مواطن إنه يأخذها، لأنه هاي بده يحس بكرامته، بده يحس بحريته، بده يحس بوجوده بكيانه.
0: وهذا أهم إشي، يحس بكرامة.
1: انت كل يوم عمالك تنخنق، كل يوم عم تسمع قصه جديده انه تسكرت من هون، ضيقت من هون، تقيدت من هون، الامور الماديه تقيدت اكثر بزياده، هذا بمنعوك، هذا يعني سؤال حلو بس يعني اجابته
0: حلو صعب،
1: يعني بتحكي بشيء انت مش راح، يعني بجوز ولا عمرك يعني راح تنال اللي انا ممكن حكيت الجزء البسيط هذا، ولا بعمرك راح تنال هذا الشيء، ولا بعمرك
0: للاسف. صح والله، يعني نشغل آفاقنا شوي بهالسؤال، يعني ممكن يكون في له كتير إجابات واسعة، يعني ممكن الناس يحكوا إجابات ما بتخطرش على البال أساساً، بس حلو يعني نفكر بهاللحظة إن شاء الله هيك إذا الله أحيانا وتحررنا إن نشوف هاي الأجواء. نضال مساء الخير، أم العبد يسعد مساكي، كمان أبو العهد مساء الفل. سلطان بيحكي لنا إذا انعزلنا عن إسرائيل 3 سنين بسبب الحرب، يعني شايفة كيف حالنا؟ كيف لو مش محتلة كان وضعنا لوز أسخن من دارفور بجنوب السودان؟ يعني هو بحكي لنا أنه رح يكون وضعنا صعب، ممكن
1: إيش
0: أنه لو مش محتلة كان رح يكون وضعنا صعب.
1: هو أنت مش رح تكون تفكيرك وتقييدك وأفكارك لأنك أنت محاصر، إجابتك رح تكون هيك، بس لو أنك أنت انولدت ما شفت اي شيء في حياتك شيء بيمنعك او تحس بخطر، مش رح تفكر انت هيك.
0: لانه من اول من ولدنا واحنا عايشين هذا الشيء،
1: انت
0: يعني
1: رح تكون تفكيرك باشياء تانية. انت بتصير تفكر انه انا كل 3 اشهر بدي اسافر في دوله، هاي ابسط شغله وبسهوله هاي. انت هيك بصير افكارك انه بدي اشتغل، بدي اعمل، بدي اروح، بدي اسافر، بدي يعني زيك زي اي مواطن
0: برا.
1: تخيل كيف هو عايش، ما بفكر يعني انت ليش حطيتنا بدارفور وحطيتنا بالصومال وبالموزمبيق وبدارفور ومش يعني انت ليش؟ احنا مش هيك، احنا من اذكى شعوب العالم، يعني بنعرف نعيش،
0: عندنا مخ والله عندنا
1: يعني فكر كيف عنا الناس هون بتشتغل، كيف الشباب عمرهم بفكروا. احنا من اذكى شعوب العالم، بنعرف كيف نشتغل، بنعرف كيف ندير حالنا، بنعرف كيف نبسط حالنا كمان.
0: صح.
1: ومستحيل يوصل وضعنا اللي انت حكيته، انا من 7 المستحيلات، انا متاكد.
0: احنا متاكدين يعني، انا بضم صوتي لرائد. عبد الله هلال يسعد مساك، يعتبريه خميس، والله مش عارفه ليه هو خميس. نضال كعبه يسعد اوقاتك. يوسف مساء الفل، وكمان وفاء محمود اهلا وسهلا. بحكي لك سلطان ليش يعني انت شايف على الدول العربيه اللي مش تحت الاحتلال، مثلا مثل الاردن، مصر، سوريا، العراق، السودان، كيف عندهم حريه يا
1: مالهم.
0: سلطان
1: أنا
0: انه
1: شايف
0: انه مالهم يعني
1: عايشين.
0: انه عايشين بس عايشين. يعني عندهم حياه، احنا ما عندنا حياه.
1: في حكومه بتقولهم هون صح وهون غلط، هم هيك بس هم عايشين.
0: عايشين
1: يعني ما صح. في حدا بيقيد حركتك،
0: ما بيحسب حساب الروح الطلعه الجايه.
1: تخيل من إذا أنت عايش برافيديا ممكن ما تقدرش توصل شارع عمان، أنت بنفس المدينة.
0: صح.
1: هذا شعور مختلف.
0: صح.
1: اللي أنت بتحكي فيه شيء آخر
0: 100%.
1: وليش نكون إحنا زيهم برضو؟
0: صح، مثلا
1: مش رح نكون زيهم أنا متأكد. ناخذ اتصال. ألو،
2: يا مساء الخيرات.
1: يا مساء الورد.
2: مساء الخير أميرة.
1: كم تقدر تحضر ميسي بسهولة؟
0: مثلا
2: إسرائيل
1: كم تقدر تحضر ميسي بسهولة؟
2: لا شوف شوف، للأمانة يعني بديش أحسد الدول العربية، يعني أنا طلعت على مصر، طلعت على الأردن، طلعت على تركيا، لفيت. للأمانة عدم وجود احتلال عندهم هذا بحق ذاته.
1: الله عليك، فهمهم، أخبرهم يا صلاح.
2: حلو أحكي لك ليش شيء حلو. كمثال الأردن كنت أطلع عليها، أطلع على عمان، على إرفت، على وين بدي. ما في حواجز، ما في خوف، ما في.
1: نعم صحيح،
2: في حياة حلوة وأمان.
1: صحيح.
2: ما بدها تكون فقراوية البلد، الأمان أحسن من الغنى يا عمي والله. هاي الحرية يعني أنا رائد على الساعة 10-11 في حدا منا بيسترجي يطلع برا البلد؟
1: ما بيقدر حدا يسترجي يفكر في القادم شو ممكن يصير، بس
2: بدي
1: يخاف أولاده وروحوا تعالوا.
2: 15 سنة بيطلع.
1: صح.
2: بيجيبك أوت، قتلته بدك توكل هوا، إن قتلت فيش عليك دية.
1: صحيح صحيح،
2: يعني نجرب نعيش بدولة بدون احتلال
0: على حالها حياة.
2: وشوف يعني كمجرد كوجود مسجد الأقصى في بلدنا، هذا لحاله حصل على قلبنا، بنقدرش نطلع فيه إذا ما بدنا.
1: صحيح 100%.
2: يعني الحرية حلوة عم، الحرية حلوة.
1: طبعا الحرية حلوة
0: علينا.
1: انت على البادان بطل تعرف تروح.
2: اللي بيحكوا رأي
1: كله 10 دقايق.
2: احنا لولا اليهود مش عايشين، ولولا لا اليهود ماخذين كل اشي استثمار إلنا في البلد، مننا نحن. يعني اليهود لولانا احنا ما بيعيشوا رائع.
1: صح.
2: من أيدي عام للا رصانع لكل إشي طرقوا منا زرعة، ما هم لا زراعة، ما هنا نحكي بالصح، كل الأراضي هاي اللي هم بيستثمروا فيها بتعود لملكنا بالآخر.
0: صح. صح طبعا،
2: فما نقعد نضحك على بعض، لو البلاد اللي بيهد بين إيديهم بين إيدينا بنعملها للسجن أكثر ما هم عاملين.
0: والله
2: لأن إحنا الفلسطينية بنستاهل عم، بنستاهل.
0: بس بدي أقاطعك، عندنا حمزة الشنار بيحكي لك، قال متى بدكم تروحوا تتعشوا مع بعض؟ هيك هو كاتب لنا، نسألك يعني.
2: والله يا حمزة حاضر، أنت أسف وأنا جاهز.
0: إحنا نستنى إذا صابت توقعاتك.
2: يعني عندنا هو ضغطني في مطعم أنا وزوجتي، فبيحكي لي خطيبتي معي لو بعرف كان ما وصلت الجاهز.
0: هاي زي ما مسكنا حازم، هاي حدا مسكك يا عبد الله.
2: لا لا تفضل يا حمزة، أي وقت بدك إياه رني.
0: أدها يا عبد الله. بدي أذكرك إنه إحنا عنا رهان، مش تكون ناسي.
2: أنا مش ناسي، أنا الخميس إن شاء الله. شوفي يعني اللعبة مش سهلة رائد بيرة. بس أنا بتمنى الأرجنتين تفوز عشان أحلى حلوان يكون.
0: والله أدها يا عبد الله، خلص إحنا بالانتظار إن شاء الله. يعني
2: يعني لو مش مع فرنسا بحكي لك حلوان على الجهتين، بس أنا ما بحلي عن فرنسا.
0: لا لا خلص، خلينا على إشي واحد إحنا ناخده وبكفي.
2: يعني شاء الله خير. لك أنا ميسي الأرجنتين تطلع فرنسا، تحكي لها باي بالنهائي.
0: شو رأيك يعني يا رائد؟
1: أحلى الرد بالميدان.
2: شوف رائد، لو طلعت الليلة إسبانيا ما راح أزعل كثير، مع إني بحب إسبانيا وبشجعها، بس عشان الأرجنتين تلقي فرنسا بالنهائي فقط لا غير.
1: إحنا خلينا نشوف الميدان شو بقول.
0: شوف أرض الواقع.
2: شوف الميزان بقول والورق اللي بتحكوا فيه فرنسا 55% الليلة تتأهل.
1: فرنسا بتتأهل وإنجلترا بتتأهل.
2: ولكن كرة القدم فيها مفاجآت كثيرة
0: طبعا.
1: هلأ حكم يطلع مش عارف شغله، ممكن يعطي أحمر للاعب ومباراة تقلب عادي،
2: كل شيء ممكن. ممكن
1: طبعا طبعا صح.
2: ممكن
1: صح.
2: ممكن يمين يمال قبل ما يفوت الملعب يحكي للحكم انت هي مليونية برانية.
1: أيوة.
2: لا احنا مع اللي بيدفع.
0: احنا مع اللي بيدفع صح.
2: احنا مع اللي بيدفع.
0: مع اللي بيدفع.
1: باي.
2: الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.
2: يعني بلادنا حلوة بس بلادنا حلوة يعني.
1: صحيح صحيح.
2: هذه
1: أوروبا كلها كانت تنزل بالمينا اللي عندنا هون، ما كانش في مواني، كان في الخليج في مواني، كانت ما فيش مواني.
2: بس خلاص كانت عندنا هون.
0: إن شاء الله بترجع هاي الأيام الحلوة.
2: الاحتلال خربها وإن شاء الله بترجع.
0: إن شاء الله بترجع يا رب، في شيء بعيد.
2: الله يعطيكم
0: الله يعافيك يا عبد الله.
2: طبعا مسؤول على محمود الخراز القائد.
0: نمسي عليه لمحمود طبعا.
2: بدي ارجع احكي له كمان اليوم هابي بيرث هيك مني له. هذا
0: يلا هاي زياده عن تبعت امبارح.
2: زياده ولحازم صبح طبعا الغالي اخوي.
0: يسعد مساك ومساهم يا عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا. طيب نضال بيحكي لنا بصير كل إشي مباح وكل إشي وكل شيء حرام بصير مفتوح.
1: مين عنا برضو
0: على إنه لو
1: عارف أنا ليش هيك أنت
0: عن جد ليش هيك
1: عارف
0: بوادي تاني
1: أشياء حلوة قاعد
0: ليش هيك أنتوا
1: هلا أنت اللي شايفه هون هلا أو أنت حاسه هيك مستحيل تحسه إذا كنت أنت انخلقتك وعايش بحرية.
0: بس مستحيل. احنا عشناهوش يعني هذا يعني الشيء اساسا
1: يعني ما يعني مستحيل يكون افكارنا بهالطريقه هاي. بس انت فكر انه فعلا انت بتفيق الصبح بدك تروح على حياتك،
0: تنزل على البحر عادي طبيعي،
1: ما حدش بقول لك انت وين رايح. وعايش بكرامتك يعني
0: اهم شيء العيش.
1: تخيل كيف تكون حياتك اليوميه انت يعني
0: شيء معقد، شيء مسكر بوجهك، هذا لحاله شيء حلو يعني. هي مجرد الحرية انك انت تكون حر ببلدك، هذا لحاله شعور تاني.
1: القرى مدينة نابلس بيقدروا يشوفوته هون. قرى مدينة نابلس
0: الله يكون بالعون.
1: يعني تخيل انت ليش انت يعني ليش انتوا بتروحوا بالاشياء تفكروا بنقول سؤال حلو
0: يعني احنا نعمل تخيلات حلوة.
1: لو يعني
0: احنا
1: لو
0: فقط
1: انت كيف تتصرف بحياتك. طبعا شيء مختلف. شيء مختلف.
0: محمود حباشة يسعد اوقاتك بحكي لي جايين جيران جداد. مين يا محمود؟ على وين؟ على اي منطقه؟
1: معنا اتصال جديد.
0: معنا
1: الو
0: اتصال. يلا
1: الو.
2: على السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بدي ارد عبد الله كلمتين ما بتاخذ في الموضوع.
1: رد.
2: بدي اقول له ابعد شويه عواطف شويه صغيره عن المباريات، ابعد العواطف لان انجلترا مش سهله يا عبد الله، والله ما هي سهله. انا بتابع كرتهم وميسي لمباراه الارجنتين وانجلترا، والليله برضه الثانيه ميسي، انا بحط 50-50 اللي بقول غير هيك لا
1: ليله.
2: لانه
1: يعني
2: بصراحه
1: مباراه طحن.
2: اذا الليله كانوا يعني الاسبان يعني في يوم هون الله اعلم شو بيعملوا، وانت بتعرف يا رائد وسط اسبانيا وسط برشلونه شو بيعمل، بس اهم شيء يكونوا بيوم هون. ثاني شيء في ملاحظه مباراه اليوم، إذا إسبانيا طلعت دفاع متقدم منروح طوال بناكل 5-0. الدفاع المتقدم والمساحات بتخوف المباراة الليلة، لأن هجوم هدول نار وهجوم هدول نار. إذا أغلقوا المساحات تكون نتيجة 1-0 لأي من الفريقين، أما إذا فتح مساحات يا لطيف. مضبوط لا يا رائد؟
1: هلا اذا لا هو بيلعب قاعد يعني اسبانيا يعني متاخر دائما
2: بيلعب بدفاع متقدم، واذا
1: لا بيلعبوش يعني هاي السنه بكاس العالم بيلعبوش هيك، بيلعبوا دفاع متاخر كله.
2: وان شاء الله ان الليله بنتمتع في مباراه حلوه فيها الفن الكروي يعني بصراحه.
0: ان شاء الله
2: هذول وسطهم بيلعب وهجومهم بيلعب، هذول وسطهم بيلعب وهجومهم بيلعب.
1: نعم
2: يعني فريقين مش سهلين، واللي بقول لك 55 و60 لفرنسا الملعب هو
0: اللي بيحكم
2: الأحكام.
0: صحيح
2: ولا لا؟
0: طبعا 100%.
2: إذا كانوا الفريقين الليلة في يوم هون بتتمتع فيش مش مباراة نصف نهائي، في مباراة نهائية إذا كانوا بيوم.
0: لنشوف
2: يعني
0: إن شاء الله خير.
2: الفريقين بعطوا السحر الكروي بصراحة، يعني اثنين مثيلين، فرنسا مثيلة وإسبانيا برضه مثيلة، واللي بقول لك غير هيك ولا لا. وبقول لعبد الله ابعدك عن العواطف
3: وانجلترا اقوى من الارجنتين في الوقت الحالي، وطبعا الحظ والحكام هن بيلعبوا دور. شكرا لكم يا عم.
0: شكرا شكرا لك، يعطيك العافيه. منشوف احنا يوم الاربعاء، ما بدنا نستعجل، خلص مش ضايل يومين لل المباراه.
1: يوم بكره الاربعاء مالي،
0: مش عارفه انا مالي مع الايام. بكره يعني بنشوف شو راح يصير. صفاء الترتير، يسعد اوقاتك، الله يعافيك يا صفاء. وفاء بتحكي لنا يا ريت، يعني كان حياتنا اليوم مختلفة تماما، بيكون عندنا تنقل حر بكل بساطة بين الساحل بين الداخل والصلاب الأقصى طبعا بدون تصريح، ونعيش بسلام وازدهار. حمزة شنار، يسعد أوقاتك، كيفكم، شو أخباركم؟ والله إحنا تمام، إن شاء الله تكون أمورك تمام. أنا بستنى صراحة علي يوسف بما أنه يعني مغترب، فخلينا نشوف إيش رأيه بالموضوع، بس ناخذ الاتصال قبل. تفضل يا رائد.
1: ألو، مساء الخير.
4: مساء الورد يا رائد ويا أمير، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيكي.
4: يعني شو هالسؤال الحلو، تخيل الأحلى والأحلى.
0: كيف بالله؟
4: والله يعني أخذتونا لوين أنتوا، حتى الدماغ يعني
0: بيعمل إيرور. مش عارف
4: يفكر. من كتر الكلام الهائل والدماغ اللي عنا.
0: صح.
4: بس أنا مع رائد، أول إشي لو إنه ما في عنا احتلال، أول إشي حرية التنقل بكفي لحالها، هاي حرية.
0: صحيح.
4: لأنه إحنا بنعيش بسجن كبير عمالنا.
1: صحيح.
4: والحاكم ظالم. رغم إنه إحنا عنا في حكام ظلام، بس يعني الحاكم اللي أقوى من فوق أظلم وأظلم.
1: صحيح.
4: بس يعني لو كان إنه ما في احتلال، كان الفرص عنا بتكون أوسع للاستثمارات. وكان تتراجع عنا كتير من القيود. وبتنحل بعض هالخلافات السياسية اللي عنا اللي بتأثر على الحياة. بتزدهر وبتنشط التجارة والصناعة والسياحة، كل هاي الأمور كانت بتنشط عنا.
0: صح.
4: بس للأسف يعني شو نعمل، بس إحنا بنضلنا متأملين إن شاء الله
0: إنه
4: يا ربي عم الأمن والسلام والكرامة اللي هي مهمة كتير كتير لأهل فلسطين، وترجع تزدهر فلسطين وترجع تعلى وتتعمر الديار كلياتها إن شاء الله
0: يا رب إن شاء الله.
4: وشكرا لكم على هالسؤال الحلو، حلو برضو نعيش حلو ونتأمل ونتخيل ليش لا.
1: صح. صح.
4: وربنا
0: يعني أقل ما فيها.
4: يسعد مساكي.
0: يسعد مساكي، أهلا وسهلا. يوسف بيحكي لنا لو فلسطين مش محتلة كان احنا اليوم في ريادة الدول العربية بكل المجالات، يعني الشعب الفلسطيني بيحكي لنا زي ما حكى لنا رائد من أذكى الشعوب ومبدعين بكل المجالات، بالذات في بلاد الاغتراب، يعني لأنه عندهم ظروف مناسبة. كان كل جمعة بننزل نصلي الجمعة بالقدس، بنروح نشتري البرتقال من يافا، بنعمل جولة صيفية من يافا لقيصاريا، كان رحنا على الجولان، شمينا الهواء نظيف، أكلنا أسكى فواكه. كان يعني ما يكون فلسطيني مغترب، بالعكس يعني بنشوف شباب من دول عربية وكمان أجنبية بيجوا بيشتغلوا عنا، يعني بيحكي لنا جواب السؤال ما بيخلص، يا رب يجي يوم نشوف بلادنا حرة. يا رب يا رب يا يوسف نتمنى. فلاح ومحمود، يسعد أوقاتكم. تمارا، مساء الفل. نضال بحكي لنا أعطيني حريتي وأطلق يدي. السؤال وين بدها أم كلثوم نطلق أيدي؟
1: لما أعطيك أم كلثوم.
0: يسعد مساك يا نضال. عندنا شوي تعليقات على المباراة، مثل حمزة بيحكي لنا أكيد فرنسا رح تتأهل، عندهم تشكيلة أفضل من إسبانيا بكتير، هو بيحكي على المباراة تبعت اليوم اللي هي على الساعة 10 بين فرنسا وإسبانيا. فلاح بيحكي لك وحياتك يا رائد إنه إنجلترا فايزة زي شربة المي، هو حابب إنجلترا تفوز على فكرة رائد، صح؟
1: مش حاكي غير هيك أنا.
0: زي
1: ما
0: يعني
1: أنت بدك بزيادة.
0: هو يعني الحلقة الماضية حكى إنهم هم كتير أقوياء كتير شطورين، وإنه يعني بيطلع منهم، فرائد اكيد ما بشجعش الارجنتين، ما بحبهم.
1: الحكم كان منصف
0: وراح انجلترا،
1: مفيش غلطات، الناس بدهم يجيبوا حكم جدع وما بغلطش في التحكيم، يعني راح تشوف مباراه حلوه، راح تقول في بلنتي في وقعه في كذا، ليش هيك عمل الحكم، ليش كذا. اذا كانت التحكيم نظيف بدناش نقول مثلا انه حكم يكون يعني قادر يدير المباراه بطريقه صحيحه، ما يخافش من اللعيبه، انه يكون من اولها حاسم، تمشي المباراه تمام التمام.
0: انت اليوم مين؟
1: انا اليوم فرنسا.
0: فرنسا. don't like إسبانيا.
1: يعني
0: يعني ما بيشجعهم حرموا
1: انا ما بشجع. انا مش مع ريال مدريد ولا مع برشلونه يعني. في كثير ناس بحبوا يشجعوا اسبانيا لانهم في منهم ريال مدريد في منهم برشلونه متجمعين مع بعض فمتواءموا مع بعض بهاي الطريقه. فرنسا ممكن يعني في لعيبه يعني متكامله هيك أشطر. يعني تشكيله حلوه. خلينا نشوف شو بيطلع من فرنسا السنه يعني
0: على اولترا قد
1: الملعب ببين. اذا انجلترا بتجيب كاس العالم بالتوتال يعني ما عندي مشكله. كمان انجلترا جابت كاس العالم كله يعني هي عندها
0: يعني تفضل انها تكون.
1: اذا انجلترا جابت ما في مشكله. من 66 بجايبين
0: يعني انت يا انجلترا يا فرنسا بدك نفهم هيك. اوكي لنشوف.
1: نعم
0: الله يبيض بجك يا رائد يا رب. إذا سؤالنا اليوم بحكي لو فلسطين مش محتلة كيف رح تكون حياتنا اليوم أو شو رح تعملوا بهذا الإشي على 2379143 واللايف الموجود طبعا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
5: أهلين

0: إذا وإحنا تحت احتلال النضال بيحكي لنا عنا قتل وعنا سرقات ومخدرات ويعني كتير
1: سبب الاحتلال
0: شغلات.
1: ما هو سبب الاحتلال.
0: كيف سبب الاحتلال؟
1: لأنه أنت أول شيء محبوس مضغوط. تفكيرك كشاب أو بعرفش قديش عمرك يعني إنه كيف ممكن أعمل أبني مستقبلي أمتى بدي أكون أنا؟
0: يعني ضغط ومن الضغوطات وكذا.
1: طبعاً هاي الأشياء ممكن تصير تفكيرك أنت بس.
0: منصير يعني مثلاً إحنا منروح منيجي في شغل في رواتب ممكن يعني ضال بطل الواحد إنه مضغوط.
1: أمورك مفتوحة يعني.
0: يتفشش بأي شيء.
1: وما تقارنش إنه إحنا فلسطين هاي الدول الثانية ما. احنا ممكن نكون تجربة ناجحة ما اذا ما اذا احنا اصلا ما كانش في عنا احتلال نهائي ممكن احنا نكون من الدول الرياضية والمتقدمة كتير كتير كتير
0: بطلع منه
1: وانا متأكد يعني احنا بظل الوضع الراهن اللي احنا من اول ما انخلقنا لهلأ في احتلال اطلع احنا كيف يعني بنحاول انه نعيش يعني باصعب الظروف احنا اطلع كيف عايشين
0: يعني بنحاول صح. نجات يعني نجات يسعد هالمساء. لو ما كانت فلسطين محتلة اليوم رح تكون دولة عربية حرة إلها سيادة تامة بتمتد بجغرافيا متصلة بدون حواجز من النهر للبحر وعاصمتها الأبدية طبعا القدس الشريف. بهذا الوطن الحر بعيش الشعب الفلسطيني بأمان. بيكون الصياد في يافا على بحره بيصلي المؤمن بالأقصى كنيسة القيامة كمان يعني بيصلي بحرية. بتنقل الجميع بين حيفا غزة نابلس بدون قيود وبتتحول المدن الفلسطينية لمراكز ثقافية واقتصادية عالمية بفضل يعني موقعها الاستراتيجي. على فكرة احنا نسينا نقطة انه الموقع عندنا يا رائد رهيب. الموقع الاستراتيجي تبع فلسطين ككل
1: طبعا.
0: رهيب
1: طبعا.
0: وكمان بتحكي لنا بتصير منارة العلم والتجارة والتعايش السلمي بقلب العالم العربي. يسعد مساكم بكل خير مساء الفل. حسن الحلبي يسعد أوقاتك بحكي لنا سؤال صعب نجاوب عليه. الله يحفظ فلسطين وأهلها اللهم آمين يا حسن. بس مش غلط هيك إنك تتخيل شو رح تعمل أول ما تصحى هيك تلاقي البلد محررة يعني. مصعب الصانع يسعد أوقاتك أهلا وسهلا. بتمنى فرنسا الليلة تربح لأنه فريق يعني كله نجوم وإجمارا البطولة يعني. هذا معك يا رائد بدون لا مش معك سوري أنت مش إيطاليا أنت ألمانيا. هذا مع يوسف بدون المنتخب الإيطالي ناقصة يعني وألمانيا يلا عشان رائد كمان. عبير مبروك يسعد أوقاتك يا رب تحرر بلادنا ونزور الأقصى بأي وقت اللهم آمين يا عبير. تمارا بتحكي لنا لو ما في احتلال كان هلأ احنا مكتفيين ذاتيا كان معترف فينا دوليا كان إلنا يعني شأن مثل باقي الدول إلنا أصواتنا إلنا كلمة مسموعة عند العالم كان شبابنا وإنجازاتهم بيستثمروها ببلدهم ما بيطلعوا برا وبعطوها للناس الغريبة. هاي العقول النيرة العقول المبدعة ما تستهينوا بالعربي صراحة لأنه العربي عنده إمكانيات عنده إبداعات بيسخرها للغرب مع الأسف لأنهم هم المستفيدين من العقول العربية واللي بيقلل من شأن العربي راجع نفسك
1: بده يروح للشخص اللي بيقدره. مرات بيضطر الواحد غصب عنه. تخيلي عنده كل القدرات وحاسس حاله أنه قاعد زي الأبريء سوري على التعبير يعني
0: أبريء الجامع
1: يعني بده يضطر يعني يروح وين ما كان يعني حقه بده يعيش
0: إنه تعبه جهده مثلا يعني يورده لناس بتقدر لناس
1: مرات الواحد بده ينبسط بالإشي عامله يعني فرجي للناس ليش يكون ضل مخبى وأموت وأنا مخبى على أساس إنه مش ماخذ فرصتي بالمكان اللي أنا موجود فيه ما بنلام
0: صح ما

0: بيناتهم، حتى يعني الامور حتى بالحكومات، يعني ليش هالحكي وصار؟ فصار انه انتم عنصريين، مش عنصريين انتم بس. أيوة. بتجيبوا لعيب السمر بفرنسا، لا مش عنصريين. فالامور يعني صارت يعني فعلا اليوم مباراة راح تكون يعني
1: قوية.
0: يعني انا حاسس في لاعب راح ينطرد، مش عارف من وين، من كثر ما هي ممكن تكون يعني قوية كثير
1: حامية. ممكن. فانا راح اجاوبك يا رند، انا بشجع اسبانيا، عندنا رائد بشجع فرنسا. سلطان الليل ان شاء الله فوز المنتخب الفرنسي على منتخب برشلونة والتأهل النهائي لملاقات انجلترا، هو وحسمها انه راح يلاقوا انجلترا، يعني طلعنا الارجنتين برا. سلطان يسعد اوقاتك يا سلطان. وكمان عبير بتحكي الفوز لإسبانيا إن شاء الله. كانت الطاقات الشابة بتحكي لنا وفاء تكرس جهودها بالبناء والتعليم والابتكار بدل من استنزافها يعني بالنضال اليومي والبحث عن سبل البقاء. صح، صراحة كل هاي الإجابات يعني منطقية، يعني هذا أقل إشي ممكن يصير لو إحنا بلادنا حرة. ما حدش كان رح يخاف على أولاده بالإشي الأوفر لما يطلع مثلا على حواجز أو كذا، أصلا بيكونش في حواجز يعني، فالواحد بتأخر ممكن براحته، مش رح يحسب حساب إذا أنا طلعت على الساعة قديش مثلا رح يصير لي إشي.
0: إحنا ليش مثلا، خلينا نروح على الإشي الرياضي، إحنا ليش دايما مثلا يعني منافسش بنوصلش للنهائيات؟ لأنه إحنا مقيدين. شوف لوين، انه اللاعب مش اذا كان اللاعب موجود بغزة عشان هو منتخب، فبده يكون منتقى احسن لعيبة بغزة برام الله بينابس وا وا وا
1: مثلا،
0: ما بيقدروش يتواصلوا مع بعض، ما بتدربوا مع بعض، مرات بيسافروا على البطولة وهم مش شايفين بعض ولا بيقدروا، يعني ما فيش يعني انسجام بيناتهم، ورغم عن ذلك يعني بيحاولوا بوصلوا بفوزوا مرات، يعني فهمت كيف؟ فشوف هذا مجرد على مستوى الرياضي. تخيل انه احنا عايشين بحرية، تخيل هدول اللعيبة كل يوم ممكن يكونوا مع بعض منسجمين، بيلعبوا مع بعض في
1: كل فكرة.
0: بأي لحظة انه لو كنت حق في غزة، لو كنت وين ما كان بقدر ان اكون مع المنتخب موجود، يعني فشوف قديش هذا الاشي بسيط. احنا
1: بس
0: مش
1: يعني بفرق ومش ماخذينه عن جد،
0: كمان بفرق. هذا اشي بسيط، انا بحكي لك كرة القدم، يعني بحكيش بقية الرياضيات، انا بحكي كمان عن الرياضة، بحكيش لسه على شغلات تانية موجودة عنا هون،
1: صح يعني قسم معين
0: نعملها ونبنيها بوضع احنا اللي عايشينه، اللي احنا ما حسيناش فيه، يعني ما حسيناش ولا يعني سنة او يوم عشنا بحرية، لانه حتى لو بظل يعني ظهور السلطه بقوه السلطه كانت فرض السياده، كان لحظه الجيش يدخل كذا، يعني مستباح لكل شيء. فانت شعور الحريه يعني ما حسيتوش 100% يا جماعه الخير. فتخيلوا احنا يعني
1: انه ولدنا ما شاء الله 1%،
0: يعني بجوز ابوي الله يرحمه كان بيفكر انه يخليني لاعب رياضي، يعني يستثمر فيه كلاعب رياضي، يعني بشوف الوضع عم بقولك شو بتلعب رياضة، عاد شو بدك تجيب، فيش مصاري، طلع النوادي مش عارفين يجيبوا قهوة وشاي ومش عارف ايش، طلع البلاد مسكرة، طلع حرب، وين اروح وين تيجي على الفاضي، روح خلص جيب لك وظيفة وكذا مش عارف شو، هيك تفكيرنا صار يعني.
1: صح،
0: بطل واحد
1: مشكلة انه كله صح، يعني للأسف انه كله صح. لكن إن شاء الله بيجي يوم نلاقي حالنا محررين رايحين جايين وين ما بدنا.
0: يا سيدي مش احنا خلص راحت علينا اولادنا، احنا خلص
1: يعني انا وولادي ما عنديش مشكله،
0: انا بالنهائيات خلي اولادنا.
1: لا الله يعطيك العمر يا رائد، وان شاء الله بنشوف هاي اللحظه، فيش شيء بعيد عن ربنا، يعني ممكن اليوم، ممكن بكره، ممكن بعد سنه، ممكن بعد شهر، ما حدا بيعرف. اهم نقطه واحلى نقطه عن جد انه لما نتحرر مش رح يكون في اقتحامات، مش رح يكون في فتاة طلعت على كيفهم، مش رح يكون في يعني سجون، مش رح يكون في ناس معتقله.
0: اميره يعني ما شفتيش كيف الاحتفالات موجوده بمصر؟ يعني زي عكنهم جابوا كأس العالم، بيجي ناس من برا وزينا ممكن ينتقدهم، انت ما عشت لحظة الحرية، هدول ناس عايشين بحرية، عندهم سيادة، هم حرين باللي بيعملوه، البلد كلها مبسوطة، تقصش حياتك بحياتهم، ما عندهوش حدا بقولهم وين رايحين، فهم حرين باللي بيعملوه،
1: هم عايشين هذا الشعور يعني من زمان، مش جديد عليهم.
0: طبعا حرية يا سامر، يعني
1: هات اسألنا سامر السؤال، نشوف شو تخيلاته.
0: إذا احنا عشنا بحرية، يعني عمرك يعني شعورك بالحرية،
1: يعني علينا نتخيل لو كانت فلسطين مش محتلة، كيف رح تكون حياتنا؟
0: مفيش يعني عشنا، مفيش احتلال نهائي، ولدت من بطن أمك من أول يوم.
2: والله سؤال خطير،
1: خطير صح؟
2: سؤال مهم. تعرف إنه بعد 45 سنة مش قادر تتخيل كيف؟ مش سهل، أنت عايش طول عمرك في ظرف معين. يعني أحكي شيء بسيط، امبارح كنت احكي انا وصاحب في موضوع المواصلات والطرق، وهو عايش برا، فهو بجد والله بقول لي احنا مش زيكم، احنا ما بنحسب حساباتكم يعني بالوقت وبالطريق
1: هذا ابسط اشي.
2: قال لي مش خاطر في بالي كيف بتخيل حالي وانا في هديك

0: في دولة محتلة وأنا عكس صحيح، كيف متخيل حالي لو أنا في دولة مش محتلة؟ هي حقيقة فعلا سؤال خطير، سؤال صعب. يعني كنا نحكي عن إيش برضو؟ عن السفر، عن السفر وعن الدراسة.
1: حكيم
0: برضو نفس القصة، بقول لي مش هيك الدنيا؟ أنت قال لي أنتم مش شايفين إشي.
2: والله ما شايفين إشي، ربنا الله ما شايفين إشي.
0: يعني عشان هيك احنا بنحتسب ان شاء الله
3: لاولادنا
2: ان شاء الله اجر وثواب.
0: فلسطيني فلسطيني وتروح النار، مصيبه
2: والله كارثه.
3: والله
2: كارثه،
4: الله يجبر العباد.
2: فلسطيني تروح النار يا سامر، بحكي لكم كارثه يعني مصيبه وعد كل هذا اللي احنا عشناه صراحه. يمان يسعد اوقاتك، الفوز لاسبانيا ان شاء الله اليوم ان شاء الله يا يمان، ليش لا. كمان عبير بتحكي لنا لو فلسطين ما كانت محتلة بتتخيل تكون حياتنا؟ يعني رح تكون مختلفة بجوانب كتيرة، مثل حرية أكبر بالتنقل، بالسفر بين المدن خارج البلاد، يكون عنا اقتصاد أقوى وفرص عمل واستثمار أكتر. بإذن الله ما هي طويلة، بيحكي لنا يوسف، إسرائيل وصلت بالظلم لآخرها، ومجرد ما بلش الانهيار ما في أسرع من الأحداث بتصير. وشفنا يعني عنا كمان مثال يا رائد اللي هي سوريا، كيف بيوم وليلة بعد ما الكل فقد أمل يعني فاتوا دمشق وسقط النظام، ففيش إشي بعيد عن ربنا. إن شاء الله ربنا بكتب علينا هاللحظة.
4: أنا مش
2: معاهم، أنا معاك يا هقول بهاء سلطان.
4: بعيدين إحنا عن سوريا،
2: مش بعيدين، بس إحنا
4: مش نعمة تجربة سوريا، ما لناش
2: علاقة. إنه الفكرة يعني اللي صار بيوم وليلة، ففيش إشي يستبعد إنه يصير عنا أشياء بيوم وليلة، فإن شاء الله ليش لا. يعني نضال بيحكي لنا عشان ما نحلم كتير، بتذكر بكاسك يا وطن لما دريد اللحام بلش يكذب، بيحكي افطرت بلد وتغديت بلد وهي بدي اتعشى بلد، كان كله حلم وكذب انه طلع بالاخر. بيحكي لنا يعني
4: القصد يا جماعة الخير انه ليش الواحد ما يفكر شو يحلم يعني برضه
2: يحلم، وحتى التخير والاحلام بدنا نتآخذ عليهم يا جماعة، يعني اقل اشي تركونا هيك نحلم نتمنى يصير هذا الاشي عنا. عبد الله بيحكي لنا يا خوفي من كتر ما طلعت الارجنتين برا تتوج بالكاس. انا ما خصني، انا معكم يا عبد الله، انا مش مع رائد، انا معكم، بس الواحد ما بعرف شو بصير بآخر إشي.
4: لا كل شيء هو متوقع، بس احنا الواضح من سير البطولة لسه، مش انه يعني اللي شفناه من المنتخبات اللي بتلعب، حتى اللي جربوا وعملوا على الذكاء الصناعي وهذا البرنامج اللي بيعمل اكثر من 18 ألف محاولة وكذا، قال الاول ممكن ياخذ البطولة هيك زي ما احنا بنحكي طبعا.
2: ايوه
4: فرنسا اول واحد اخذ اكثر نسبه نتائج، تليها اسبانيا،
2: ايوه،
4: بعدين انجلترا، بعدين الارجنتين. هيك هلا بحكم اللعب يعني الدراسات صارت انه عم باكل جوال بكل مباراه، الوسط ضايع، لو ما ميسي هو عماله بحرك الوسط مع الجناح مع كذا بغير هو، يعني شوي يعني حامل الفريق،
2: يعني هو اللي محرك.
4: يعني اذا مصر استمرت باخر ربع ساعه مع ميسي وما صارش غلطات التحكيم ما طلعوا، يعني ما كانوش مميزين، ما كانوا مميزين
2: انه بس عشان ميسي يعني وفقط،
4: ما كانوش مميزين، ومع سويسرا ما كانوش برضو مميزين، نفس الشيء كان الموضوع. بعيدا عن نقول مع سويسرا في شويه غلطات حكام بدناش نلغي، بس من اول مباراه لنهايه المباراه كان السويسريين مؤثرين اكثر منهم كمان
2: من الارجنتين.
4: فاحنا يا سيدي يلعبوا الارجنتين لعبه حلوه نظيفه كذا كذا وياخذوا كاس العالم، ما عندناش مشكله
2: يا عبد الله، ننتظر ونرى النتيجه. محمود بيحكي لنا اذا الجبل الشمالي احتلوه شو ضل؟ والله احتلونا على الاخر، والله بكره لا يطلعونا من بيوتنا. في كان امبارح يعني حكي، هو مش ما بعرفش اذا هو اكيد ولا مش اكيد، هو متداول يعني، بس انا رح احكي انه يوم الخميس الجاي يا رائد احنا نعرف انه بالجبل فوق عنا بنوا له مستوطنه، انه خلص رح تصير في مستوطنه دائمه فوق، رح يكون فيها ساكنين فوق، يعني طبيعي رح يكون الوضع. ففي امبارح كان حكي متداول انه يوم الخميس الجاي رح يبلش سكان مستوطنه هار عيبال، يسموها هار عيبال، المقامه على جبل عيبال المطل على نابلس بالاقامه فيها، يعني رح يجوا يأنسونا يوم الخميس الجاي. ما بعرف ما مدى صحة هذا الحكي، وهو متداول يعني على أكثر من مكان، إنه الخميس الجاي رح يبلشوا يسكنوا بالمستوطنة. فالله يجيرنا.
4: هلا قديش كان في مستوطنات قبل ما تدخل عندنا؟

0: السلطه وكذا كثير وكثير منهم انحل هاي ورجعوا عمالهم بيرجعوا يعني اللي يعني العمالهم بيرجعوا كان موجود اصلا كان موجود يعني وممكن
1: بلحظه سلق بازدياد يعني عدد ممكن بلحظه هذا كله
0: ممكن بلحظه هذا كله يروح حسب الحكومه وحسب صحيح. حكومه امريكا وحسب الحكومه اللي ممكن تكون في اسرائيل ممكن يكون في متغيرات ما بنعرف شو ممكن يصير والله لا او من البلد كلها برحلونا ما احنا مش عارفين شو ممكن يصير
1: ما بنرحل بنموت بدارنا عمي
0: فاحنا يعني بنقرا وما بنحلل
1: بطلنا بطلنا التحليل زمان بطلنا التحليل
0: ولا بدنا نحلل ولا شيء
1: خلينا على الرياضه انا مبسوطه بمواضيع الرياضه عبد الرحمن يسعد اوقاتك يا عبد الرحمن كان هلا بنحضر كاس العالم براحتنا بدون ما ينطلنا كل مره ناس من هون ومن هناك هذول دعمونا هذول ما دعمونا وكان هلا بكره ميسي براحته يعني
0: حلو
1: مش مشكله جديده عن جد يعني جواب خارج الصندوق يا عبد الرحمن يوسف هم الاربع فرق اللي وصلوا النهائيات هم الاربعه بالتصنيف العالمي
0: ما هم مشانك مش حلو
1: ايه
0: حلو انه الواحد يعني يطلع فريق مش متوقع يكون موجود
1: انه يعني مش زي ما توقع
0: ممكن يجيب بطوله وكذا وهيك اجمل
1: يعني
0: بتحس في متعه اما والله الارجنتين خلاص لا حلو الواحد يشوف اشياء جديده
1: انه حلو يتفاجأ يعني حلو ينصدم بس هاي الفكره فبحكي لنا ان كل فريق فيهم عنده نقاط قوه ونقاط ضعف وكل مباراه لها حسبتها الخاصه وكلهم مرشحين للفوز باللقب بدون ما ننتقص من اي فريق وعبد الله بحكي لنا ان الاحتلال بدهم يعاقبوا يمين يمال ورئيس وزراء اسبانيا رفض فبحكي لك شو رايك
0: ايش عاقبوا
1: مش عارفه ايش يعاقبوا يا عبد الله
0: هم اسرائيل اللي تعاقب كانت حسام حسن
1: عشان
0: وكل رئيس الدوله برضه هم رايحين هون سياده هون كذا يعني وين ما كان هذا حتى لو كان في السودان اذا في سياده مين انت تيجي تقول لي وين رايح وين جاي انا في دولتي اهلا وسهلا يعني وحلو والله اضربك كفين في بلدك مش ناعم الموضوع انت فكر فيها برضه
1: فكر فيها برضه يعني فكر اذا سؤالنا اليوم بحكي عن لو فلسطين مش محتلة كيف رح تكون حياتنا اليوم وبجانب أكيد الحكي عن الرياضة على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة نسمع الأغنية اللي حاطتنا إياها رائعة أنا سمعتها من تحت على فكرة
0: نسمع الدلع كل واحد يدلع
1: رائعة
0: نفسه.
1: لا هاي مش
0: الدلع على نفسه بدلع
1: الدلع على نفسه
0: تحكي لحاله إنه إيش يكون يعني
1: رهيبة يعني.

0: تبدع دائما صراحة بها سلطان.
1: هي الأغنية حلوة إنه الواحد مش دائما يكون عايش بيأس يعني، حتى ما فيش ناس حواليه بقدر أن الواحد يعني يقوم مع حاله يعني. من المشكلة يعني إنه ليش دائما الواحد ما يحس إنه حاله لحاله، إنه ممكن يكون إنسان فاشل أو فيش حدا ممكن يساعده.
0: لا مش شرط، فحلو الواحد يقوي حاله بحاله، يفائل حاله، يعطي هيك حاله طاقة إيجابية، فإشي لطيف. بحكي لنا نضال، ما تنسى قبل الاحتلال كنا محتلين من الأردن. ما لحقتش أنا هاي الفترة، ما كنتش مولودة يعني نضال.
1: ولا
0: نقدرش نفتي لك
1: أو بحكي بالتاريخ يعني
0: فيها من زمان. أوكي، بس إحنا ما لحقناش هاي الأمور. شو وضع الطقس عنا؟
1: الطقس هذا الأسبوع ناري.
0: هذا اليوم كتير حكوا إنه أشوب يوم كله صح؟ اليوم مش معقول. لا اليوم
1: يعني هذا الأسبوع كله شوب وحر كتير، أما بالليل رح تلاحظي إنه إيش؟
0: منعش.
1: يعني
0: لا هو الجو اجمالا بالليل يعني، حتى بالايام بيكون فيها بالنهار كثير شوب، بالليل بيكون لطيف حلو. شوف
1: بس يعني بكره في حار وفي ارتفاع طفيف، بس شوفي خميس جمعه سبت احد حار فوق الطبيعي محطوط
0: يا حبيبي.
1: اذا راح يعني راح يكون في درجات حراره اعلى، الجو صيفي حار في مختلف المناطق الجبليه، وراح تكون الحراره على أعلى من معدل السنوي العام بقليل، وراح يسود جو حار بشكل أكبر في المناطق الساحلية والساحلية
0: كله ارتفاعات يعني،
1: ويصبح الجو يعني منعشا ولطيفا خاصة ب يعني المناطق الجبلية والساحلية كمان. فإذا عندك الخميس يعني بكرة الأربعاء زي اليوم، بس الخميس
0: يا الله اليوم شاب يا الله
1: بكرة زي راح يكون، أما الخميس جمعة سبت أحد أعلى راح تكون درجات حر أكثر
0: أكثر من اليوم،
1: هي علامة حمراء وحار.
0: الله يجيرنا يا رب، الله يجيرنا. إحنا هيك وصلنا للنهاية بتوقع صح؟ مرقت بسرعة صراحة الساعة، وتخيلات جدا رائعة يعني، إجابات أغلب الإجابات خلينا نحكي شوي قريبة على بعض، ألا وهي تندرج تحت إنه في حرية يكون عندنا، وهذا صراحة أهم إشي، ما تبقى بيجي بعدين يعني، هو المهم إنه شعور الحرية، فربنا يكتب علينا هذا الشعور ونعيش معززين مكرمين ببلدنا، عندنا حرية وكل شيء بيجي بعدين يعني، فإن شاء الله ربنا يعطينا عمر ونشوف هاي اللحظة. شكرا لتفاعلكم، شكرا لمشاركاتكم الحلوة اليوم، وإن شاء الله بيكون يوم حلو عليكم وانبسطتوا، أهم إشي تكونوا انبسطتوا بالحلقة، هذا الإشي كتير مهم، ومنشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقات جديدة ومواضيع جديدة مني أنا ورائد. إلى اللقاء.

0: شوفي ما في شوفي شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهن من قريتهم ومضلش منهن حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشر في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الخامسة مساءً الآن.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: التوقيت الآن هو السادسة مساء.
6: ألو، وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه لعبة؟
10: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
12: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
13: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سل التاريخ والأيام، سل المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0
1: حبيبي
0: يلا.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
4: الساعة الآن 7 مساءً.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي انا بقى

الليلة وكل ليلة قلبك بينبض حياة FM.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: بتعرف وائل
2: شو حبيبنا
1: هذا بتحكي لك الشحرورة صباح
2: طبعا الشحرورة والهو
1: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري
2: لا لا لا, لا, لا. اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي لك
1: سمعنا
2: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي
1: الله الله 1-0 حلو
2: حبيبي
1: يلا

0: حياة الأقرب، حياة الوطن،
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
0: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
0: حياتي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
6: إنها الثامنة مساءً.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية، انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطه، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: فانتزي or maybe not.
1: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بيقلب ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

Good.

ولا من حب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا

ولا من الحب خايف، ولا من الدنيا خايف، ولا من بكرة خايف، ولا من الحب خايف، ولا من الدنيا.

خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا

حبك خفت لا تنشاف وخليت القلب وسط القلب ضمك يا ماي وتبدى ونشف وين روح هذا انت حبيبي وقل لي شيل امك تخجل منك الريشة ويضيع اللون إذا رسام مرة يحاول

0: مفتاح ومرهمر
1: ربح حبي عادل كل اللي يحبون
0: ونصحب إلك ما حبتك.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.